0: اقصاصي وثوسي من قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطير بركات عليه.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إلى التلاميذ وفتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح ماذا ملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ودنا تحت المكيال، بل يضعوا على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنشتمك بخريستوس بكيوت ناثوس نمبا من ميسو أبجاك يكسوتي منينان يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي جرى علي أبو نادم في الفردوس مضك ساخت وسيلان ونجينا نصرخت إلى الله والرب وسمعني اللهم استجب صلاتي أطرفت البطن التفت إلي واسمعني يا رب عشية وباكر وقت الدور كلام يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام
2: اكسبتي كايوك يا جيوب نماتي
0: يا يسوع المسيح أنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أخذت رضي بالخشوع وحيد ما يموت الذي هو الإنسان الذي خلقت وذيك الذي مات بالخطية تلو جعنا بلامك الشافي المحيا بالمسامير سمرت به انقذ قلنا من طعش الأعمال وليه الشوات العالمين أذكر أحكامك سمعيك رافتا
2: بينيك آيك سوسيا ونصاني والرامين
0: إذ لنا دالة ولا حق ولا معذرة من أجل كسر خطايانا نحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ولات للعذراء لأنك سيرة شفاعتك مقبول عند مخلصنا أيها الأم الطاهر لا ترفضي خطاه من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحيم وقادر عن خلصنا لا نتألم من أجل لكي ينقذنا فهل تدركنا رافاتك سرينا قد تمسكنا جنة عيننا يا الله مخلصنا أجل مجد اسمك يا رب نجينا فلنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: بنيك آيك صوصيون الصونيون صنعت خلاص في وسط كل أيها المسيح لا ننضم وسط يديك طهرتين على عود الصليب فلهذا كلهم تصرخ قائل المجد لك يا رب ذوق ثابت ريك نازل للشخص غير الفاسد يا الصالح طليب مغفرة خطايانا يا المسيح لنا لأن بمشيئتك صورة تنتظر على الصليب تنجي الذين خلقت من عبودية العدو ونصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك يا صوصي أنت يا الممتلئ نعمة يا وتلان عذرا نعظمك لأن من قبل الصليب ابنك هبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فرادنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم في الدوس الأول من أجل هذا المجد بشغل المات المسيح إلى أن قدوس الله قدوس قدوس حي يموت إلى أن أرحمنا قدوس الله قدوس قدوس حي لا يموت صلب عن أرحمنا قدوس الله قدوس قدوس حي لا يموت الذي قام الأموات صعد السماوات أرحمنا المجد الأب والابن والروح القدس لأن كل أوان ظهر الدور كلها أمين أيها السلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتكر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس ابانا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن انفسهم يا من هو بلا خطيئه يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطيئه يا رب عنا اغتل بطنا ليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين السلام ولكن نسألك يا قديس أنت لا مجد العظرة كل حين وتلا أم المسيح سعيد الصلوات أمامك حبيب الله فلنا قطيان السلام التي وردت لنا النور الحقيقي المسيح الأهل العظرة

0: قديس اسال الرب عن اللي يصنع رحمه عن نفوسنا وفي القطايا انت عظاء مريم وانت قديس الشفيع الامين الجنس البشري اشفى في المسيح التي لكي نعم لنا وفي القطايا السلام لك يا العظام ملك الحقي الحقانيه السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسالك اسكدينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: قصاص يوثوس من قدوس قدوس قدوس اسلم شارت انجيل معلن هاليل والبشير التلميذ الطاهر بركات علينا.
2: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فخزاهم معه ودخل عن فراد مدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبوا عن ملكوت الله، وكان يشفي المحتاجين إلى الشفاء، وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له اسرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فأنا هنا في موضع قف قمتم ليأكلوا، فقال ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن نشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا. كان هناك 5000 رجل، فقال لتلميذه لتكن في كل موضع 50 50، ففعلوا هكذا وتكن مجمعين، فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضع أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفع وفضلهم 12 كفة مملوءة.
1: والمجد لله دائما أبديا أمين. نرش مجبر يسوس بكيوت ناثوس بن ماي سواب جيئك إيك صوتي أم النينا يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة من أجلها نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية يا المسيح الآن ونجينا فليدن توسلي قدامك يا رب قولك فاهمني لتدخل تلبط إلى حضرتك يا ربك كلمتك يحييني
0: سبتك أيك يا أرجي ابن ماتي
1: يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة هديت لسه المصلوب معك لدخول الفردوس لا تغفل عني يا صلاة لا ترزيني أنا الضال بل قدس نفسي وضيئي فهمي وعني شريك النعم بأسرارك المحية كيما إذا ذقت من أحسن أقدم لك تسباب غير فتور مشتاقا إلى باك أفضل من كل شيء يا المزيل أنا ولين
0: يعني كايك صوصيون الصانيون آمين
1: يا من ولدت من الباتون من أجلنا أغتملت صلبي وصالة وتلت الموت بموتك أظهرت اليوم بيمتك لا تعارض يا الله عن الذين قبلتم بيديك اظهر حبك للبشر يا الصالح اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي يا مقل الشعب متواضعا لا تركنا انقضاء لا يسلمنا الدار لا تنقض عدك لا تنزع عنا رحمتك أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل الديسة
0: جانيك آيك صوصيون الصانيون آمين
3: لما أبصر اللس رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت شمس أخفت شعاع ولا الأرض ماجت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل الاعتراف اللص على الصليب قبلنا لك أيها الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بإلوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند النظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي
0: معظمك يا أم نور الحقيقة لأنك ذكرى أعظم قديسات لأنك ولدت مخلص العالم أتخلص المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فاخذ لصر كل الشهداء تهليس لكين سابات الكنيسة غفران الخطايا بشر السادس القدوس له وتروح الناس جدوا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة اليوم بإله واحد الله إله بضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمر واحد يسوع ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق حق مولود غير مخلوق مساوي لا في القوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من بشر مابل خلاص نزل من السماء وتكسر من روح القدس مريم العذراء تأنس على عهد بلاس بنطس تألم وكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد
4: تجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له فيه قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي المنبثق من الآب نزل الله ونمدده مع الآب والإبن
0: وكنيسة واحدة مقدسة جامعة طلب معمودية واحدة مفرغ خطايا وننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتية آمين

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض الملائكتين الكرام رحمة الله لا يرضى بكل ايها السادس القدوس ارحمنا ايها الرب الى الاقوى معنا لان ليس معي في شهيدنا ورقاد نسواك حل واغفر اصبح لنا عن سيئاتنا التي صنعنا بدلتنا صنعنا بغير دلتنا التي فعلنا بمعرفه التي فعلنا
1: بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب
0: يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك لياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا
0: كما نغفر لنا المؤمنين يا رب كنا في غربه لكن نشري
2: مسجد مجدا وانكر

الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معاطهم كل

على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال أنك سترتنا وعنتنا حافظتنا وقبلتنا لي أشفى

لهذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا، كل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل عمل للشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام العدا الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا، ما الصالحة النافعة ترجون إياه أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى

عبيدك يا رب قدم هذا اليوم القمامسة والقصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكون المحالين من فم الثالوث قدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية

من أوفاء الاثني عشر رسولا، فمن نظر أنجلي مرقس رسول الطراشيد البطريرك القديس سيرس معلم مديس قورس قديس أثناسيوس الرسول البابا بطرس ختم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس وقديس باسيلس وقديس أوروريوس من وفاة 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية الماتن بأفاسوس من فم بين الطوبى المكرم بابا أنبا تودروس الثاني فم حقارتي أنه مبارك مملوء مجد اسمك القدس الآب والابن الروح

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا أمين. ماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الوقت، إن أخبرت عن جدعون وبراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الأخر الذين بالإيمان قهروا ممالك، عملوا البر، نالوا المواعيد، سدوا أفواه الأسود، أخمدوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا في الضعف، صاروا أقوياء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن من بعد القيامة، وآخرون ضربوا مثل الطبول ولم يقبلوا إليهم النجاة لكي ينالوا القيامة الفاضلة، وآخرون تجربوا في هزء وجلد وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا بالمناشير، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في فراء وجلود معزي، معوزين، متضايقين، متألمين، هؤلاء الذين لم يكن العالم يستحقهم، تائهين في البراري والجبال والمغاير وشقوق الأرض، فهؤلاء كلهم شهد لهم من قبل الإيمان ولم ينالوا الموعد، لأن الله منذ البدء تقدم فنظر من أجلنا أمرا مختارا لكي لا يكملوا بدوننا. من أجل هذا نحن أيضا الذين لنا سحابة شهود هذا مقدارها محيطة بنا، فلنطرح عنا كل تكبر والخطية القائمة علينا جدا، وبالصبر فلنسعى في الجهاد الموضوع لنا، وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، هذا الذي عوض ما كان قدامه من الفرح، صبر على الصليب واستهان بالعار وجلس عن يمين عرش الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. يا أحبائي لا تستغربوا من البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا، وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأنه ذا المجد والقوة وروح الله يحيي.

حل عليكم، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدأ أولا منا، فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحدا اسمه ديمتريوس صائغ فضة صانع هياكل فضة لأرطميس كان يربح الصناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس وحدها فقط بل وحتى من جميع آسيا. استمال بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرطميس الإلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع

0: آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا وجروا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم غايس وأرسترخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجمع لم يدعه التلاميذ وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقاءه، أرسلوا يطلبون إليه أن يسلم نفسه إلى المشهد، وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتسب اليهود اسكندر من الجمع، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فلما هدأ الكاتب الجمع قال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس، وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا، وإن كنتم تطلبون شيئا آخر فإنه يقضى بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشغب. ولما قال هذا صرف المحفل، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم الثامن من شهر مصر المبارك، حسن الله استقبال وعاد عليكم وعلينا نحن في دوء اطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا يا أخوات أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 161 قبل الميلاد استشهد القديسون أليعازر وزوجته سالومي وأولادهما السبعة. كان أليعازر ابن متاثيا أخو يهوذا المكابي من نسل هارون، وكان معلما للشريعة اليهودية وقد علمها لأولاده. ولما ملك أنتيوخوس بلاد الشام وحاصر أورشليم استعمل القسوة مع اليهود ليجبرهم على مخالفة شريعة أبائهم، فخاف كثيرون من سطوته وأطاعوه. أما هؤلاء الأبرار فقد ظلوا محافظين على الشريعة المعطاة لهم من الله، فعذبهم أنتيوخوس كثيرا بالضرب والصلب والحرق وتمشيط الجسد بأمشاط حديدية. وكانت البارة سالومي تشجعهم إلى أن نالوا جميعهم أكليل الشهادة. بركة صلواتهم فتكن معنا ربنا مجد دائم.

تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بيت البط قديس.

جنيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا ورجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

بخوف انا امام الله وانصت لسماع الانجيل المقدس، فصل من بشارة الانجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركات علينا امين من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الملك الطاهر، بركات علينا امين. جوزنا في النار والماء واخرجتنا الى الراحة، أدخل إلى بيتك بالمحرقات وفيك النذور التي نطقت بها شفتاي.

كلاتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. انظروا إذن لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لن يقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد ضل. ماذا تظنون؟ إن كان لأحد 100 خروف وضل واحد منها، أفلا يترك 99 على الجبل ويذهب ويطلب الضال؟ وإذا حصل وجده، فالحق أقول لكم أنه يفرح به أكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أبي الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. وإذا أخطأ إليك أخوك فاذهب واعتبه بينك وبينه وحدكما. إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع منك فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كوثني وعشارين. الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماوات. وأقول لكم أيضا إن اتفق اثنان منكم على الأرض لأي شيء يطلبونه فإنه يكون لهما من عند أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسط.

Pishoy pima e stavros entefken in movi.

0: En Sofía se وبروسخ من كريا ليسون كريا ليسون خنقوم اسمين
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملقه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبالكنيسة
2: واحدة
1: مقدسة جامعة رسولية واحدة إلى مغفرة الخطايا.

ولم يروا هذا نبي علينا نحن الخطى لكي نخدمه ونتطهر بواسطته. عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية، هذه الذبيحة التي

اعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، أرسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا لن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موت غير متسمية بالمسيح يسوع.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة.

الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده المزبور جميع القوى.

وظلال الموت. منك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس.

من فوق بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعان، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

الذي يسفك عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه.

0: نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورادتين
2: نسبح.

0: مين؟
1: وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له ربنا وإلهنا.
2: آمين.
1: وهذه الكأس أيضا

0: المستقيم كلنا سيدنا تنهوا من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجمع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام من جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين في أول اذكر يا رب رئيس الكهنة البابا مبات وأدرس الثاني
1: يا رب
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام من نذكر يا رب قمومسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب
0: للخدام وكل الذين في البتولية طهارة كل

0: تفرح وجه الأرض اليروى حرثها تكثر وأثماره أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يلي باركني لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب
0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم الذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي

بأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ الباب، بين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الس

قال القديس يوحنا الصابغ صاب شيد قديس فانوس الشمامسة والشافع ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطرق القديس ويدوس معلم نادي وسقوس نيس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذا بالفم قديس ثيوديسيوس قديس ثوفيلوس قديس ديمتريوس قديس كريلوس قديس بسيليوس نيس أوروريوس الناطق بالآيات قديس أوروريوس صانع العجائب والقديس هيروريوس الأرماني ثلاثمائة وثمانية عشر مثنين بني قبل مائة وخمسين بالقسطنطينية وثمانين بأبسوس أنا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاثة مقرات القديسين جميع أولادهم لباس الصليب ابن برنس القموس ابن بابيش هو البار رجل الكامل حبيب لحبنا بابو لا تمو يسقي التلميذ سيد إلى بوين قديسين رومين ماكسيموس وادو ماديوس صابين شيش وشيت قاوي القديس الأنبا موسى عن اسكام القس بنا بدلي الله موسى بنا بس زيروس قس بنا بابا خمسة بالشركة وتدرس تلميذو أبنا بشنود ليس متعدين وأنبا ويسا تلميذو بنا ببرأم أسقف الفيوم والجيزة والقمص مخيل البحير تلميذو بان البابا الانبا كيرلس السادس والارشدياكون حبيب جرجس قديس ابونا يسوس الانطونيو القديس ابونا القمص بيشو الكامل وابونا القمص ميخائيل ابراهيم كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من اجل اسمك القدوس

لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وترعوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار فهذا اليوم فاروق ونيس أنوار تدرس عماد صدقي ومريم عدلي وإيميليا سعد وأمينة جورج وبخيت جرجس ومريم مسعود كل أسماء قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن أيضا

هذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

قل الأب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لا نجعلنا أهلنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا نسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية، الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد.

المتجسدين يقولون تسبحت الثلاث التقديسات والأربع وعشرون قسيسا جلوسا على كراسيهم وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم وعشرون

قدوس قدوس أمين الليلويا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الليلويا. نحن أيضا نسجد للثالوث.

القدوس ونسبحه قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليلويا قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليلويا قدوس الروح القدس

0: لهذا سرق مخلصنا الصالح قائلاً: ما جسدي مأكولاً حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيه وأنا أيضاً أكون فيه. سألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، كيف قلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيه رجل غير مغزي، من بالأرياء محبة كاملة ورجاء ثابت، نجرو بذل لا بغير خوف، ندعوك يا الله لا بالقدوس الذي في السماوات، ونقول جبني
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك إن بغرستوس يسوس بين شويس
2: تسكي فالا سيمون تكريو كليناتي
1: ونو بيان سوكيرية
2: بروس خومين سومي تفوفو آمين.

0: اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: فلوس تحقا وروحك ننصب بخير.

0: دم كريم حقيق ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين.
1: آمين.
0: مقدس وكريم جسد ودم حقيق ليسوع المسيح ابن إلهنا.

الجسد المولدين ديك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذ من سيدتنا ولجتنا جناته إلى القديسة الطاهرة مريم كعله واحد مع لوت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس منذ سلم وأنا خجل سليم مقدس بإرادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة لطرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة بديعة لمن يتناول منه أمين أمين أمين أنا هذا وبالحقيقة أمين.

0: هو بالحقيقة جميل، اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد الليلويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أختي يا أخواتي سبحان.

السماوات ليتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

Entrepreneur, ya comercio, ya.

0: ليس من نسجعنا يا رب مسام شكر يا أبانا الذي في السماوات
1: كذلك الأرض خبزنا تريد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن اجعلنا من سرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: شو يسننا أن الصلاة وتسبيح الساعة الثالثة من هذا المبارك نقدم للمسيح ملكنا وإلهنا قتل كثير المزامير ترتيل أبينا داود البركات علينا من يسرنا.

0: اقصى سيوس من قدوس قدوس قدوس فاس من انجيل معلمنا حنا البشير بركاته علينا امين.
1: ما تجاه معز الروح القدس الذي يرسل الله باسمي فاعلمكم كل شيء واذكركم بكل ما قلته لكم. سلام اترك لكم، سلام انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت مني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبوني كنتم تفرحون باني امضي للاب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد أن رئيس هذا العالم لم يسلو له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أن يحب أبي كما وصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا وكرم حقيقية وأبي كرم. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر ينقي لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلمة التي كلمتكم به، اثبتوا في هنا أيضا فيكم مجد الله دائما.
0: يا رب السلام نزلك المسيح نبيك صار قدسناك اتيت وارحمنا من روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ قدس مكرمي في الساعه السادسه هذا لا تنظم لكن نسالك ان تجدد في انشائنا قلبا نقيا اخلق فيه الله وروح مستقيما جدد في انشائي لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب إلهنا الذي ستر قدسك على تلاميذ القديسين مكرمين سلسلة هذا لا تنزع منا لكن نسألك أن تجدد في عشائنا. يا ربنا يسوع المسيح من عليك كلمة روح المستقيم من وحي روح نبوة الأفر القداسة والعدالة القادة كل شيء. لأنك أنت ضياء نفوسنا يا من يدين لكل إنسان آتنا العالم ارحمنا.
2: كينين كأي كيستوس ونستوني ونون آمين.
0: يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحامل عقود حين سلكة المملوءة يا مارس من أجل خلاص موسى مبارك رب إلهنا مبارك رب يوما فيوما يهيئ طريقنا لنا وإلى خلاصنا.
2: كينين كأي كيسوس ونسوني ونون آمين.
3: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مال الكل كنز الخيرات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا.

0: كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
1: نكسى فتريك أيك أجيك في موتي.
0: كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك. خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا. أمين. كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
1: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.
0: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
0: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.
1: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
1: كريالايسون ارحمنا يا الله.
0: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
0: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.
1: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.

0: المسلمون. قدوس قدوس قدوس رب السبوات، السماء والأرض نوتين مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس، ارحمنا أيها رب إله الكويت، كن معنا لأنه ليس لنا معين شديد نضيقاتنا سواك. إلا واغفر اصلح لنا على عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، ارتفعنا بمعرفة وارتفعنا بغير معرفة خفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا اسمك القدوس الذي ضاع علينا كرحمتك يا رب، وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات. تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض. خبزنا ذر الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: Schließen alle Lehrer, Lehrer, Frauen, Juden, Schirin, Nummer, Swab, Not, Not, Amin. Das Behet Salat, Saat, Saat, Saat, Saat, Tassam, Nar, Waren, Kodim, Al-Masih, Malik, Nolah, Narguan, Yafel, Nachter, Teratil, Mazamir, Abina, Dawood, Nabi, Malik, Tahir, Barakat, Walain, Amin.

0: بسم الله الرحمن وبركاته علينا أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبال، وعندما جلس تقدم إليه التلاميذ فتح فاه أعلامهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم عاركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعضا لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يدعون على المنار فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا بأماكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما.
0: Нашим Христосом, Бегодна Асосом, Павнома Асуа, Вжаки Аксот, Йомуна Инан, Яма Филиум, Сес, Сасес, Умер Тара Салиб, Негл Хатая, Лети Тагарали, Абуна Адам Филфердос, Мазза Сака Хатая на Мусила, Нана Гинана, Срахти, Лау, Раб Самани, Лау, Мусагаб Салати, Ара Тарфут Талбати, Элтафит Алай Асмани, Ашай, Абек, Рахта Зор, Калем, Якул, Уфес, Масаути, Халлас, Напси, Бисалам. يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية أو بالمسامير سمرت بين قد قلنا من طاش الأعمال الهولية والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السماوية كرافتي إذ ليس لنا داء إلا ولا حج ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء لأن كثيرة شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا يا طول الأم الطاهرة لا ترفضي الخطا من شفاعتك عند الذي ولد منك لأن رحمه قادرة خلصنا لن نتألم نجلها كي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: صلاة خلاصا في وسط الأرض كل أيها المسيح دع وسط يديك طائراتنا العود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب نزول الشخص غير الفاز ليها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت الممتلئ نعمة يا والد الرجال العذراء نعظمك لأن من قبل صليب من قنابة الجحيم بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية نلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا لأنه قوي
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي صلب عن ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي قام من الموت صادر السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دار الدهور كلها امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب فلنا خطايانا يا رب فلنا اثامنا يا رب فلنا زلتنا يا رب تكن مرضى شعبك اشهد لاسم القدوس ابائنا اخوتنا الذين رقدوا يا رب انفسهم يا من ابلغ خطايا يا رب ارحمنا يا ذبر خطايا يا رب عنا وترباطنا اليك لان لك المجد والعزه تقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك
4: كما في السماء كذلك على الارض
3: خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير والمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين السلام لك نسألك أنت قدس ممتلع مجد العذراء كل حين وردت لها من المسيح أسعد الصراط منك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي وردت لنا نروح حقيقة المسيح لنا عذراء قديس سل رب عنا لا صراح مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا أترى عذراء مريم وردت لها قديس الشفيع الأمين في جنس البشرية اشفع فينا يا مسيح ذريتي كاننا مغفران خطايانا. السلام لك ترى ذرى ملك الحق الحقني. السلام لفخر جنسنا ولد

0: تنعم من وعيد نسألك تكون رناية الشفيان وتمنع من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايا.
1: زقصاص يوصي بمفصل مشارة الإنجيل عن ماري لوقا البشيرة تلميذ بركة ترجمان آمين.
2: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذوا معه ودخل على انفراد إلى موضع خلال المدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجماعة تبعوه فكبروا مخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له أصرف الجماعة ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحلقوا ليستريحوا ويجدوا ما يأكلون فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي ونحن نشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكوا أجمعين. فأخذ خمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركهم وقسم وأعطى للتلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم من الكسر أثنى عشر كفة مملوءة والمجد لله دائما
1: أبدا. من أجل نحن خطاة متحواسنا الجسمانية والمسيح لهنا ونجينا فلدن توصلك قدامك يا ربك وقولك فهمني لتدخل تلبطي لحضراتك كلماتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة هديت اللص المصلوب معك لدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني يا الصالة ولا ترزني على الضال بل قدس نفسي واضع فهمك عني شريكا نعمة أسرارك المحيكمة زقت من إحسانتك وقدم لك تسبح بغير فطور مشتاقا إلى باك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. يا من ولدت من البتوم من اجل احتملت الصلب يا الصالح اتلت الموت بموتك واظهرت القيامه بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيدك اظهر محبتك للبشر ايها الصالح. ابن ورثك شفاعه من اجل نجينا يا مخلصنا شعبا متواضعا. لا تتركنا الى الانقضاء لا تسلمنا الى الدهر لا تنقض عهدك لا تنزع عنا رحمتك. من اجل ابراهيم حبيبك اسحاق عبدك اسرائيل يعقوب قديسك.
3: لما أبصر الإسرائيس الحال الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاع والأرض ما جت مرتعدة. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك
4: سابتريك أيك يا عجيب نماتي.
3: يا من قبل لا يعترف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح. نحن مستغربين حكم الموت من أجل خطايانا نقرب خطايانا مع معترفين بإلهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب ما تريت في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل وراء مخلص العالم على الصليب معلقا قالت ويا باكي يا أم العالم فافرح لقبوله الخلاص. أما عشيف تلتاب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل ابني وإلهي.
4: نعظمك يا من
0: مجيت رادرا قديسة ولدة الإله أنك ترنم خلص العالم أتى وخلص نفوسنا من مجد ولك سيدنا وملكنا المسيح. فخر الرسل قليل الشهداء تليل الصدقين تبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالفلوس القدوس صوت واحد الناس كلها ونمجده. يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عن العهد بيلاطس بونتوس تأنم كبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجد إلى دين الحياة والأموات نزل سنقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس المتقن الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإبن الناطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة
4: جماعة رسولية
0: نعترف عبودية واحدة نفرد الخطايا
4: أموات وعاة الدار الآتي آمين.

0: الضوء كلنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب لا اخوات كل معنا لانه ليس لنا ان نشتهد ضيقاتنا سواك الا واغفر رسحنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا ارتفع لنا معرفه وارتفع لنا بغير معرفه خفية وظاهرة يا رب اقنا باسمك القدوس الرضا علينا رحمتك يا رب ليس خطايانا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك
1: لا ملكوتك تكن مشيئتك
0: كما في السماء كذلك على الارض خبزنا هذا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين

مجدا واكراما، اكراما لمجد الثالوث القدوس الاب والابن القدوس سلام وبلان كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية امين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذا القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطتهم

ترحم الله بربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعننا حفظنا قبلنا لأشفق علينا وضدنا تابنا لهذه الساعة، وإذا فنسأل أن أحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل

أيها السيد الرب لنا ضابط الكل ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنت حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا.

وطلبات قديسي من أم الصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المبارك.

بشر من احنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان مؤامرة.

وأن أعز البيت المقدس ومن ذاك المقدس هذا أما صالحات نفعات ارزقنا لك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل

حبيبك يا رب خدام هذا اليوم الأباء الكهنة والكليرس والشمس كل الشعب وضعف يكونون محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسول فمن ناظر الآن الجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سويرس معلمنا ديسقورس وقديس سنوس الرسول قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زبي فم قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس غروريس من أفواه الثلاثة من 18 مقتولين ابن قرم 150 مقوس طنطنية مأتين بأفس من بطريركان الأب المكرم رئيس كان البابا الأنبت ودروس الثاني فمح قارتين مبارك ملوء مجد اسم قدوس الآب والابن الروح قدس الآن وكلنا الدار الدور كلها.

البولس وصم رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل العبرانيين بركته على جميعنا آمين. ماذا أقول أيضا لأنها يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبارك وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الأخر الذين بالإيمان قهروا ممالك، عملوا البر، نالوا المواعيد، سدوا أفواه الأسود، أخمدوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا في الضعف، صاروا أقوياء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. أخذت نساء أمواتهن من بعد قيامة، وآخرون ضربوا مثل الطبول ولم يقبلوا إليهم النجاة لكي ينالوا القيامة الفاضلة، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا ونشروا بالمناشير، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في فراء وجلود معزة، معوزين، متضايقين، متألمين. هؤلاء الذين لم يكن العالم

0: يستحقهم تائهين في البراري والجبال والمغاير وشقوق الأرض، فهؤلاء كلهم شهد لهم من قبل الإيمان ولم ينالوا الموعد، لأن الله منذ البدء تقدم فنظر من أجلنا أمرا مختارا لكي لا يكملوا بدوننا. من أجل هذا نحن أيضا الذين لنا سحابة شهداء هذا مقدارها محيطة بنا، فلنطرح عنا كل تكبر وخطايا قائمة علينا جدا، وبالصبر فلنسعى في الجهاد الموضوع لنا، وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، هذا الذي عوض ما كان قدامه من الفرح صبر على الصليب واستهان بالعار، صبر على الصليب واستهان بالعار، وجلس عن يمين عرش الله. نعمة الله الآية فلتحل على روحنا يا باقي أخوتي آمين.
1: كسليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا آمين. يا أحبائي لا تستغربوا من البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأنه ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدأ أولا منا فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذن الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبينا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلوات موت الباطن فلتكن معنا يا أبي يا أخوتي أمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحدا اسمه ديمتريوس صانع صائغ فضة صانع هياكل فضة لأرتميس كان يربي

0: ربح الصناع ربحا ليس بقليل. فجمعه مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس وحدها فقط، بل وحتى من جميع آسيا. فاستمال بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. فليس نصيبا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هياكل أرطميس الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها التي وهي التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا، وجروا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس وأرسترخوس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجمع، لم يدعه التلاميذ وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقائه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد. وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتذب اليهود إسكندر من الجمع، فأشار إسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع. فلما عرفوا أنه يهودي، صار صوت واحدا من جميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فلما هذا الكاتب الجمع قال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس، وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا، وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فأنه تقام أيام القضاء ويوجد ولاية ليرفعوا بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا آخر، فإنه يقضى بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشغب. ولما قال هذا صرف المحفل، لم تزل كلمة رب تنمو وتكتظر وتعتز وتثبت في بعث الله المقدس. آمين.
1: الآب وابن والروح القدس الآن واحد آمين. اليوم الثامن من شهر مصر أحسن الله استقباله مغفور خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها آمين. في مصر هذا اليوم من سنة 161 قبل الميلاد استشهد القديسون إليعازر وزوجته سالومي وأولادهما السبعة. كان إليعازر ابن متاثية أخو يهوذا المكابي من نسل هارون، وكان معلما للشريعة اليهودية قد علمها لأولاده. ولما ملك أنتيخوس بلاد الشام وحاصر أورشليم، استعمل القسوة مع اليهود يجبرهم على مخالفة شريعة أبائهم، فخاف كثيرون من سطوته وأطاعوه. أما هؤلاء الأبرار قد ظلوا محافظين على الشريعة المعطاة لهم من الله، فعذبهم أنتيخوس كثيرا بالضرب والصلب والحرق وتمشيط الجسد بأمشاط حديدية. وكانت البارة سالومي تشجعهم إلى أن نالوا جميعهم أكل الشهادة بركة صلواتهم. فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل طريقائين أنبياء الأبرار كثيرين اشتهون يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك

سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا.

المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملك نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. انظروا إذن لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار لأن يقولوا لكم

إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع منك فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كوثنيا وعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل

أكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أبي الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار.

أقول لكم أيضا إن اتفق اثنان منكم على الأرض لأي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من عند أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع

بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. احنا كبشر بنتواصل مع بعض، وبنتواصل مع بعض بالكلمات، والكلمات لها مفاهيم أو صورة في ذهننا أو معنى. يعني على سبيل المثال هقول شوية كلمات وأتخيل أنه غالبا هنتفق على إيه اللي هيجي في ذهننا. ما أقول طيارة، إيه اللي يجي في ذهننا؟ جناحين. لما أقول عربية، إيه؟ عجلات، اتفقنا؟ أربع عجلات. لما أقول آسف يعني في الكلمة، حيوان، أربع رجلين. طب لما أقول شكر، إيه اللي يجي في ذهننا؟ شكر. لو سمحت ممكن تناولني الحاجة دي، شكرا، مش كده؟ شكرا. يعني لو طلبت من حد حاجة، بنعلم ولادنا كده، لما تطلب من حد حاجة تقول له جديدة دي ولا ايه؟ لما تطلب من حد تقول له ايه؟ لا، تطلب حد، تطلب تقول له لو سمحت، لما يديها لك تقول له شكرا. فالشكر، لما بقول كلمة شكر، ايه اللي بيجي في ذهننا؟ ان حد طلب مني حاجة واديها لي فقلت شكرا، ولما هو يديني حاجة اقول له شكرا. طيب في علاقتنا بربنا، طب ما احنا بنصلي صلاة الشكر وبنقول اشكرك يا رب. وعايز ارجع تاني لاستخدامات كلمة شكرا، احيانا تتقال، يعني لما حد يقول لي تشرب شاي اقول له لا شكرا، او اقول له ايوه شكرا. طب مع ربنا ايه مفهوم الشكر؟ هل زيه زي

ما حد ناولني كتاب فقلت له شكرا؟ ليه بقول لكم دوت؟ لانه لو كلمه الشكر في ذهننا مرتبطه بانه طلبت من حد حاجه فدهاني، حد جاب لي كوبايه شاي فقلت له شكرا، يبقى لما بشكر ربنا بنفس المفهوم يبقى ده حاجه ايه؟ ضعيفه قوي. فاهمين قصدي انا عايز اوصل ليه؟ مش عارف الحقيقه اللي انا بفكر فيها هيوصل اول لا. يعني كلمه الشكر اللي بنقولها لبعض ذوق، زي ما تعلمونا اهالينا، انت ولد متربي كويس لازم لما حد يديك حاجه تقول له شكرا. فانا عشان متربي لما حد بيقول لي بيديني حاجه بقول له شكرا. هل ده نفس المفهوم بتاع الشكر اللي احنا بنقدمه لله؟ ليه بكلمكم في دوت؟ لانه هقول لكم مفاجاه، انه في العهد القديم تلاقوا انه كلمه شكر دي الكلمه اللي بنلاقيها في العهد القديم مثلا لويين 7، فتقدم ذبيحه الشكر لله. ذبيحة الشكر، كلمة شكر دي عمرها اللفظ العبري كلمة شكر دي تضا، مش مهم اسمها ايه، يعني بالعبري كده. الكلمة دي عمرها ما استخدمت للشكر بين بني آدم وبني آدم. يعني الكلمة بتاعت اللي بتترجم شكر دي ما استخدمتش أبدا أبدا من بني آدم لبني آدم. امال ايه الكلمه اللي تستخدم للشكر بين البني ادمين؟ هتستغربوا وهقرا لكم نماذج وتشوفوا. يعني مثلا في هقول مثالين في سفر التثنيه اصحاح 24 يقول ايه؟ اذا اقرضت صاحبك قرضا ما فلا تدخل بيته لكي ترتهن رهنا منه، في الخارج تقف والرجل الذي تقرضه يخرج اليك الرهن الى خارج. انت سلفت حد هتاخد منه رهن، ما تدخلش بيته تروح تاخد اي حاجه، لا تقف بره وهو يطلع لك الرهن. ويقول ايه؟ وان كان الرجل فقيرا فلا تنم في رهنه. يعني لو هو الرجل فقير ما تخليش الرهن عندك، تروح ترجعه له، ده راجل فقير ما قدرش يسدد لك اللي انت السلفه اللي انت سلفتها له، تروح ترجع له الرهن. رد اليه الرهن عند غروب الشمس، بصوا اللي جاي، رد إليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك فيكون لك بر لدى الرب إلهك. يباركك هنا معناها إيه؟ يشكرك. يبقى هنا لما في شكر ما بين إنسان وإنسان استخدمت كلمة إيه؟ بركة، يبارك. هديكم مثال تاني. يعني في سفر صموئيل الثاني، أبشالوم عمل عملة وحشة قبل ما يحاول يغتصب الملك من داود، ويؤاب رئيس جيش داود حب يتوسط لأبشالوم، عمل حيلة كده، مش ده موضوعنا، وحيلة يؤاب مشيت، فيؤاب حب يدخل يشكر الملك، يشكر داود أنه قبل أبشالوم، فقال له إيه؟ فسقط يؤاب على وجهه إلى الأرض وسجد، دخل قدام داود وسجد وعمل ايه؟ يقول لك ايه مفروض؟ وشكر ايه؟ وشكر داود، مش كده؟ يقول فسقط يؤاب على وجهه الى الارض وسجد وبارك الملك وقال يؤاب اليوم علم عبدك اني قد وجدت نعمة في عينيك يا سيدي الملك، اسفعل الملك قول عبده لانك سمعت كلامي، انا بدل ما اقول له بشكرك انا اباركك. فالكلمة بتاعت الشكر بين إنسان وإنسان في العهد القديم كانت يبارك، لكن الشكر لربنا كلمة تانية غالبا تترجم حاجة من اتنين، جت 100 وحاجة مرة الفعل، جه 100 وحاجة مرة الفعل اللي هو اللي جاي منه كلمة شكر اللي هي ذبيحة الشكر لله. الفعل جه 100 وحاجة

أمر يجي بمعنى من اثنين، أحمدك تترجم في العربي أحمدك، أديك الحمد، وكتير تيجي مع كلمة تسبيح أو ترنيم، تسبيح أو ترنيم. فعلى سبيل برضو المثال، على سبيل المثال في أشعية إصحاح 38 يقول إيه؟ لأن الهوية لا تحمدك والموت لا يسبحك، يحمد ويسبح، لا يرجو الهابطين إلى الجب أمانتك. فالكلمة بتاعت الشكر دي أو اللي احنا ممكن نترجمها الشكر، الحقيقة اللي تستخدم لربنا هي حمد أو اعتراف، أو اعتراف. حمد يعني إيه؟ يعني بمجد ربنا. طب أنا عايز أوصل لإيه الهدف من اللي بقوله ده كله؟ إنه كلمة شكر لربنا هي إيه؟ هي تسبيحه، هي تكريمه جدا، إعلاءه جدا، تعظيمه جدا. طب ليه بقول دوت؟ بقول دوت لأنه إحنا لو بنقدم الشكر لربنا، وإحنا مفيش صلوة في الكنيسة بتبتدي من غير صلاة الشكر، لكن خايف إن مفهوم الشكر عندنا، لما كنت الحقيقة أنا بقرأ في المزامير، فبيقولوا المزامير كلها عبارة عن حاجتين، وحقرأ معاكم مزامير اللي سمعناها مثلا العشية والقداس بتاع وباكر والقداس، كلها حاجة من اتنين، يا تعبير عن الألم والضيق بتاع الدنيا، أو نسبح ربنا، تسبيح لله. التسبيح لربنا هو طريقتنا للتعبير عن شكرنا، مش زي شكرا نولتني كتاب أقول لك شكرا. أنا عايز أوصل إنه شكرنا لربنا، اللي أنا هدفي من الكلام، وزي ما بقول مش عارف الرسالة هتبقى واضحة ولا لأ، شكرنا لربنا إن إحنا نقدم له التسبيح. وبقول ده بمناسبة وقت زي صوم العذراء وكل أيامنا الكنسية، احنا كل قداس اللي نقول له الشرويم بيسبحوك، احنا واقفين وسطهم. يعني ايه نسبحك؟ يعني ايه نشكرك؟ يعني ايه الذبيحة بتاعة المسيح أفخارستية شكر؟ يعني ايه كل شكر ده؟ يعني ايه؟ يعني احنا يا رب بنقول لك انت كبير قوي. لو انا طلبت من حد كتاب ودهوني، حد من الشباب قلت له ناولني الكتاب دوت، هل انا اعتبرته كبير قوي؟ لا لا، حاجه كده ايه بتحصل، ما كوبايه شاي شكرا خد دي شكرا هات دي شكرا. انما الشكر اللي المفروض نقدمه ربنا معناه ايه؟ انت يا رب ممجد جدا وتستحق التسبيح جدا، لانك صالح، لانك، عشان كده المزامير زي ما بقول كلها ايه، اعترفوا للرب لانه صالح والا للابد رحمته. عشان كده كلمه نحمدك أيها الآب أو أحمد أو الحمد، الكل تيجي أحيان كتير تترجم أعترف، أعترف لك. وحتى الاعتراف بك الخطية هي نفس الكلمة، إنه امتنان، بس امتنان بعبر عنه إزاي؟ أنا بتكلم على إنه الامتنان ده بعبر عنه بإني بقول له وسط الجماعة، باجي الكنيسة وسط كل الكنيسة واللي بيؤمنوا بربنا، ونقول له ونعترف ليه انه صالح، انه محب، انه مخلص، ان كل افعاله صالحة. لانه تاني الشكر اللي بنتعودين عليه هو عبارة عن ايه؟ حد اداني حاجة قلت له شكرا. طب انا ربنا ما ادانيش حاجة، طب انا في مصيبة، لو انا في مأساة اشكر ازاي؟ وعشان كده في ناس تقول ايه؟ اشكره على ايه؟ سمعتها من ناس في دي ممكن يعني كلمة ويندموا عليها ويرجعوا عنها، لكن في نفس الوقت يقول أشكره على إيه؟ طب إحنا نشكر ربنا على إيه؟ إحنا نشكره ولا نكف عن شكره، مش من أجل حاجة معينة، لكن من أجل إيه؟ صفاته، أعماله، هو مين؟
لأجل أعماله اللي عملها مع

إبراهيم وإسحاق ويعقوب والرسل والكل جيل. بنشكر ربنا يعني نسبحه. عشان كده كل ما نيجي كنيسة تحط لنا من العهد القديم بس المزامير، بخلاف طبعا أسبوع الألام والصوم الكبير عندنا قراءات كتيرة من العهد القديم، لكن غير كده بنقرأ بس من المزامير. المزامير كلها إيه؟ تقول تسبحه. يعني مثلا هنا في المزمور الإنجيل، هاخد من الإنجيل وارجع لورا، جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة، أدخل إلى بيتك بالمحرقات وأوفيك النذور التي نطقت بها شفتاي. اعتراف بإيه؟ بأعمال ربنا، ولكن جزنا في النار ألم وتسبيح. المزمور بتاع باكر، سبحوا أيها الفتيان الرب، سبحوا لاسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن إلى الأبد. مزمور العشية، اعلموا أن الرب قد جعل قدوسه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه، لأن في ألم. قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب، أعطيت سرورا لقلبي. كل ده إيه؟ إنه بسبح ربنا. بنيجي في النهضات نسبح الست العذراء كوالدة الإيه؟ من حيث كونها والدة الإله. إذن التسبيح هو إيه؟ أو الشكر لربنا هو إيه؟ هو تسبيحه. وتسبيحه ده إيه؟ ده اعتراف علني كلنا نجتمع، طبعا في حياتي الخاصة وفي قلبي، لكن كمان في وسط الإيه؟ في وسط الكنيسة، جماعة المؤمنين. بنيجي كلنا ونيه؟ ونقول يا رب أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. اعترفوا للرب، اعتراف مننا جميعا بصلاح ربنا، إن ربنا كبير قوي. زي ما بقول، لو أنا حد قال لي شكرا ولو قلت له شكرا، بقول له ده واجب، عشان أصول التربية كده، إنه لما حد يديني حاجة أقول له شكرا، لكن ما كبرتوش. يعني لو أنا قلت لحد شكرا كبر في عينيكو؟ لا. ولا حد قال لي شكرا كبرت في عينيكو؟ لا. إنما لما نقف كلنا نسبح ربنا، بنقول له يا رب أنت إلهنا، أنت اللي اديتنا الحياة، أنت اللي هتدينا الحياة الأبدية، أو الحقيقة اديتنا الحياة الأبدية اللي بدأت من وإحنا هنا وحنكمل في السماء. طب الهدف إيه؟ إنه حياتنا يبقى فيها تسبيح. ليه بتكلم في دوت؟ لأنه زي ما قول، شوفوا قرينا ثلاث مزامير من عشية وباكر والقداس، وكل قداس كل يوم في ثلاث مزامير من دول، وغالبا فيهم الثلاثة دعوة للتسبيح. طب التسبيح ده بنعمله إمتى وإزاي؟ هو بإن إحنا نقدم الإيه؟ الشكر والاعتراف لربنا في كل لحظة من أجل الحياة اللي مديها لنا. طب والألام؟ هقول له يا رب أنا تعبان في الدنيا دي، أنا عندي ألام قد كده، لكن أعطيك المجد يا رب، لأنك إيه؟ لأنك صالح، لأنك ما بتسيبش ولادك، عمرك ما تخليت عنهم، وإنه حتى لما بتسمح لهم بضيق بتسمح له بتسمح بيه لأجل خير ليهم. عشان كده هنفضل نسبحك حتى في وسط أشد أوقات الضيق. التسبيح ده مش لما نبقى مبسوطين، التسبيح ده بتاع كل وقت، لأنه زي ما قلت لكم الكنيسة في كل وقت تحط لنا مزمور قبل الإنجيل، والمزمور بيقول سبحوا. وجزء مهم من التسبيح حضورنا للكنيسة، وإحساسنا بأنه الكنيسة ده دي مكان يحضر فيه ربنا، وبنقدم له ليه المجد ونعليه ونقدم له التسبيح. ولما بنطلع من الكنيسة حاسين بحضوره اللي معانا في القلب وفي البيت وفي كل مكان، وفي الشارع وفي الشغل وفي المدرسة وفي الكلية وفي كل مجال، ونعطي المجد لله. يعني تأكيد على الكلام ده حتى العهد الجديد، ايه أشهر درس عن الشكر؟ خدام مدارس الأحد، ايه أشهر درس في مدارس الأحد عن الشكر؟ قصة عن الشكر، قصة في كتاب مقدس مشهورة، ها؟ عن الشكر، قصة مشهورة، العشرة البرص، فاكرين؟ العشرة البرص اللي راحوا للمسيح شفاهم العشرة، مين كم واحد رجع؟ واحد، رجع ايه؟ ما تقالش ادى شكر، لما بصيت لها ما قالش ادى شكر، قال ايه؟ قال أليس العشرة طهروا؟ فأين التسعة؟ مفيش غير ده اللي جه يعطي المجد لله. الشكر لربنا مش شكرا يا مرسي يا رب، ثانك يو يا رب، شكرا يا رب، لا لا مش زيها زي بتاعتنا. انما الشكر اللي قدمه ربنا
هو تسبيح لي.

انه انت يا ربي عال ومرهوب. زي ما بقول المزامير يعني من الحاجات اللي كلها بتدفعنا للتسبيح. عشان كده الكنيسه بتدينا ان احنا نصلي المزامير دي على مدى الايه اليوم في صلوات 7. لكن عايز اقول احنا محتاجين نفكر كويس في انه مواسم الكنيسه كتير بصوم العذراء وغيره. ازاي انه نفكر انه بنقدم الشكر لربنا حتى في اشد الايه الضيقات؟ ليه تاني؟ من اجل صفاته، اجل اعماله مع البشريه كلها ومعانا ومعايا شخصيا ومع كل واحد فينا. والى الابد لالهنا كل مجد وكرامه دائما وابدا.

0: نقوم اثمين
1: حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما وراء وما لا برب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من حق من إلى حق مولود غير مقرون مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح مريم عذراء وتأنس صلب عنا على عهد براس بنت تألم وقبر قام صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذي يحيى الذي ليس يمكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده ناطق في الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف

0: أخطيت يا أبا أخوتي سامحون. شليل فلوغيتا
1: أي بي بروسيف كيستا سيتي.

صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

0: نقرب لك قرابينك من الذي لك. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعب.

للإكليروس نسكن للرهبان والراهبات. طهارة للذين في البتولية، حياة صالحة للمتزوجين. رحمة للتائبين، صلاحا للأغنياء. نجاحا للطلبة، عملا للمحتاج.

0: تطهرت لأنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحد روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البال. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ونذكر رب بان الطباوي المكرم رئيس الأسقف وتركان الباب الأنبت ودروس الثانية.
1: يا رب
0: الذين يفصلوا مع كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرى وقتها بسلام. واذكر رب القمامسة والقصص الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية وطهرت كل

أسعدها كمقدار كنعمتك في الرحوق الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمار عادة للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق، باركك لي للسنة دي بصراحك من أجل الفقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عائل كل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة

الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدك المرحومة إيمان ياساد وفاروق وانيس وأنور تدروس وجدي إليا ومحاسن رمزي وصباح موسى فوزي اسقندر الفريد عبده صبحي يوسف وميري ميخائيل وماجي جرجس فتحي لبيب قلدس وكامل جرجس وأديب بولس سميح رزق وفؤاد غالي ومحروس قراص ليندا عطان لازم تذكار السنة في هذا اليوم. فضل يا رب نحفظها في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق.

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع.

هذا كما في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس

فأن نشكر الأعضاب بتلكل أب ربنا ولأنا مخلصنا يسوع الماسي لنا وجعلنا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق ونقدم اسمه القدوس وأنف نسأل وجعلنا مستحقين لشركة وأسعاد أسرار الإلهية.

حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله، الجالس على كرسي مجده، الذي يقف أمام جميع الطغمات السمائية، الذي تسبب

أولاد غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث تقديسات والأربع العشرون قسيسا جلوسا على كراسيم أربع عشرون أكلين ذهب على رؤوسهم وأربع وعشرون جاما من زهب في أيديهم مملوءا بخورا وصلوات القديسين.

0: لهم.
1: والماء الأربع والأربعون ألفا البتوليون غير الدانسين يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس أمين. هللويا. بسم الآب.

ونحن أيضا نزيل الثالوث القدوس ونسبح قائلين قدوس الله الأفضل ابن الكل أمين للويا قدوس ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين للويا قدوس

0: من أجل هذا صدق مخلصنا الصالح قال إن جسده ومك الحق ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجساد أرواحنا لكي بقلب طاهر نفس مستنيرة وجه غير ماخذي إيمان بلا رياء ليا نقي صبر كامل رجاء ثابت محبة كاملة نكسر بدال بين خوف ندعوك يا الله الآب القدوس المسمات ونقول جيبينيو.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا هذا الغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من السرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى نفس الأخير أن هذا الجسد ما قدم لك الوحيد ربنا ولا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل قدسة طهرة مريم وجعل واحد مع الوت بين اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن بين بيلاطس بندس لما خرج من سيدنا المقدسة بإرادة وعد عنا كلنا بالحقيقة ومن الأوت لما يفارقنا صوت لحظة واحنا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين كل مجد.

قول مع بعض صلوات بعد التناول تطلع قدامنا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بها أزداد في الفضيلة ثبات ونمو ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علام الخلاص ولباسا للنعمة وحل للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة الحب وفرحة وسرور أبدية. ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. أشتد عليك عقل وحواسي وإرادتي لتبارك وتكون طوع مشيتك. أحيي قلبي أيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الذئاب أن تسكت، سير معي وهدئ روعي، اروي عطش قدر مهيب محبتك في قلبي. تلاف بحنو ورفق كل ما ينقص، امكث معي لأن النهار قد مال، ورفقني لننسى النهار، فإنك عند غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى أبد آمين.

0: Smo bi Christus bin noti.
1: Amine se shobi.
0: Ob orun te tihirine mo nane te kirine simne nane te kirine kani novene durze tok te tigom nembi o. يا ما شاءنا اللهم قدنا نقول بالشكر آبانا الذي في السماوات
2: تقدس اسمك ولات ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا
0: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة تعطيت روح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الله يكون معكم

0: مريض؟ نفذي أوامر انت وولادك؟ انت يا رفقة ما تعرفيش أرمانيوس اللي واقف قدامك ده؟ انا لما عينيا بتحمر وخدودي بتزنهر وداني بتشد الفوق وترقص ولساني بتشقق وسناني بتسكسكسكسكسك ونفخ بيطططططط بيحصل ايه؟ اللي ما شفتهوش انت وغيرك طول عمركم هتشوفوه على ايديا. اسمعي الكلام احسن لك يا رفقه.
1: يا ارمانيوس، مكتوب لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم امام الخنازير لئلا تدوسها بارجلها وترجع فتمزقكم. انتم تركتم الله القدوس وعبدتم الذهب والفضه وسجدتم للحجاره المصنوعه بالايدي.
0: يا امي يا امي، الست دي هتجنني. خدوهم خدوهم، اخلعوا اسنانهم واربطوهم في المعايب. خدوهم.
2: يا قديسة المسيح، أنت وأبنائك الخمسة، أنا رئيس الملائكة ميخائيل، ها أنا أكسر المعاسر التي عذبتم عليها وأرشمكم بعلامة الصليب المحيي، وقد أمر الرب يسوع المسيح أن أشفي جراحكم وأخفف أوجاعكم. سلام الرب معكم.
1: المجد لك يا إلهنا القدوس.
3: المجد لك يا رب.
1: المجد لله في الأعالي.
3: المجد ليك يا رب.
1: نشكرك يا رب المجد.
3: المجد ليك يا رب.
4: معجزة عظيمة، معجزة عظيمة صنعها إلهك يا قديسة رفقة.
5: نؤمن بالرب يسوع المسيح،
4: نؤمن بصليبه المجيد.

0: لكن مش معقول، وكمان خليتوا المساجين اللي معاكم يأمنوا بالمصلوب.
1: بعد ما شاف وعينوا مجد الله اعترفوا بالله وأمنوا بيسوع الفادي الحبيب.
0: يا أمي يا أمي، ارجع ارجع يا رفقة على اللي في دماغك انت وعيالك، اعملي معروف وإلا هشدد عذابكم. أنا اخترعت آلات تعذيب جهنمية، لا أنت ولا أولادك هتقدري تحتمليهم. اسمعي الكلام يا بنت الناس،
1: لو قضينا العمر كله في عذاب أشد من تعذيبك مش هنسجد لآلهتك النجسة. وخلي بالك يا أرمانيوس إن إلهنا بيقوينا ويعنا لحد ما نتغلب عليك وعلى آلهتك اللي بتسمع ولا بتتكلم ولا بتبصر.
0: خدوهم وربطوهم على سراي الحديد وولعوا النار تحتيهم لحد آخر الليل. عايز أشم ريحة لحمهم المشوي تعطر جو غرفة نومي عشان أنام واحلم على ريحة اللحم المشوي. يلا خدوهم من قدامي.
1: يا أولاد الأعزاء ما تخافوش، أعدائنا الأشرار لما هيشوفونا بنسبح إلهنا ونمجده هيتأكدوا من صدق إيماننا واعترفنا بحبيبنا يسوع. صلوا معايا يا أبنائي. نباركك يا ملك الملوك،
2: نباركك يا ملك الملوك
1: أيها الجالس عن يمين العظمة في الأعالي. يا رب نشكر لأنك خففت عن آلامنا الجسدية وجعلت النار المضطرمة تحت أسرة الحديد اللي ربطونا فيها جعلتها برد وسلام. نشكرك يا إلهنا.
3: لا تخافوا يا أصفياء المسيح، لقد أمر الرب برعد يعقبه أمطار غزيرة تطفئ النار المضطرمة والتي تلهب أجسادكم الطاهرة لتصبح بردا وسلاما. لا تنزعجوا يا قديس.
4: وبأمر الرب المخلص انطفت النار، وقام أبناء رفقة الخمسة مع أمهم القديسة الطهرة، قاموا من فوق الأسرة الحديد بسلام. وناس كتير من اللي عينوا مجد الله أمنوا وأعلنوا إيمانهم بالله الثالوث المقدس.

0: فأمر الوالي أرمانيوس بقطع رقابهم، ونالوا إكليل الشهادة، وكان عددهم ما يقلش عن 20,000 شهيد قديس مؤمن برب المجد يسوع المسيح. وكان شهادتهم يوم أول توت المبارك.
1: أنا خلاص هتجنن، إزاي مش قادر على امرأة ضعيفة وعلى أولادها؟ يا حراس خدوهم وقطعوا أجسادهم إربا إربا، وبعدين غرقوهم في محلول الخل المخلوط بالجير الحي. كسب، مش ممكن اللي بسمعه ده، مش معقول. بتقولوا ايه؟ بتقولوا بعد ما قطعتم اجساد رفقه واولادها نزل ملاك وجمع اعضاء جسدهم ولزقها في موضعها وقاموا بسلام؟ خرافه، مش ممكن، مش معقول. خدوهم خدوهم، خدوا رفقه اولادها الخمسه واصلبوهم منكسين 3 ايام بلياليهم، وإذا لم يموتوا حطوا في جوانبهم مشاعل نار وحطوهم في إناء مليان زيت وزفت وولعوا النار تحتيهم، وولعوا النار تحتيهم. خدوهم من قدامي، خدوهم من قدامي، خدوهم من قدامي، خدوهم من قدامي.
0: وحاول جنود الشر ينفذوا أوامر والي الشر الشرس أرمانيوس، فإذا يا حبيبي بإناء الزيت والزفت ينقلب ويحرق كل اللي كانوا بيحاولوا يوقدوا النار. وخرجت القديسة رفقة أولادها، خرجوا بسلام من أتون النار. فاستحبهم الوالي أرمانيوس للإسكندرية وتشاور مع الرؤساء، فاستقر رأيهم على قطع رقاب القديسة رفقة وأبنائها الخمسة وحرق أجسادهم ووضعها في قارب وتلقى في البحر.
2: اسمحوا لنا يا إخوتي نصلي لإلهنا قبل ما تنفذوا حكم الوالي.
3: اتفضلي.
2: نتضرع إليك يا إلهنا أن تساعدنا لنتمم هذه اللحظة القصيرة من حياتنا ثابتين على الإيمان، وتلهمنا الصبر إلى أن تعبر عنا هذه الكأس وننطلق إلى ديارك فرحين، لأن لك المجد والقوة والسجود والإكرام إلى الأبد. آمين. يا جنود نفذوا ما أمرتم به.
0: وفي اليوم السابع من شهر توت المبارك، نالت القديسة الطاهرة العظيمة في الإيمان القديسة رفقة، هي وأبناؤها الخمسة أغاث ويوحنا وبطرس وآمون وآمونا، نالوا إكليل شهادتهم بعد جهاد واعتراف حسن باسم رب المجد يسوع المسيح. وأشعل الجنود النار وألقوا بأجساد القديسين الستة فيها، فلم تحترق بل فاحت منها روائح ذكية، ووضعوا الأجساد في قارب وصاروا بها في البحر. فجاء صوت من السماء ينادي القديس يوليوس الأقفاسي أن يأخذ الأجساد ويحفظهم في بيته حتى ينتهي زمن الاضطهاد. واستطاع القديس يوليوس أن يحصل على الأجساد ويكفنها ويحفظها في بيته. وبعد انقضاء زمن الاضطهاد بنيت لهم بيعة فاخرة ببلدة نقرها بمدينة دمنهور. وبعد أن عم الخراب مدينة نقرها، نقلت أجساد القديسين الشهيدة رفقة وأبنائها الخمسة إلى مدينة صنباط، ولا تزال أجسادهم المقدسة موجودة للآن بكنيسة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بمدينة صنباط، حيث حدثت وتحدث للآن معجزات عظيمة ببركة أجسادهم المقدسة. وتحتفل الكنيسة بعيد الست رفقة وأولادها الخمسة يوم 7 توت للشهداء الموافق 17 سبتمبر من كل عام. بركة صلوات هؤلاء القديسين الستة تشملنا جميعا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطباوي المكرم صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، ولربنا المجد الدائم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر النشيد إصحاح 4. هقرا الجزء اللي خدناه. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان، من تحت نقابك شعرك كقطيع معيد رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجبائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. أخذنا الكلام ده المرة اللي فاتت على الكنيسة وعلى النفس البشرية، إزاي الكنيسة المشغولة بربنا كل حاجة فيها حلو، عينيها خجلانة بتصلي كتير، شعرها يعني أعضاء الكنيسة كلهم بيحبوا بعض، يعني بيتحركوا كده بحركة انسيابية زي قطيع المعيز، أسنانها برضو زي أعضاء الكنيسة كلهم عايشين حياة طهارة زي الجزائز اللي شالوا منها الصوف، شالوا منها الحياة الأرضية وسابوها تتغسل فتتنقى وتبيض، وكل واحدة متئم يعني كل عضو بيطلع بدل الخلف توأم، يعني في ثمار روحية للناس دول. شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو، وإن الشفتين رمز للتسبيح والحب، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، احمرار الخدود إشارة إلى حياة التوبة والخجل من ربنا وحيوية الإنسان الروحي الحار في الروح، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، وإن العنق دايما رمز للإرادة والخضوع لإرادة الله، كبرج داود لأن داود كان مطيع لربنا، ومبني للأسلحة يعني مسلح بالفضائل، في إيمان في محبة في صبر في رجاء، ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة. وقفنا لغاية هنا. ده وصف للكنيسة الجميلة اللي بتحب ربنا كل حاجة فيها حلوة، كل عضو فيها حي، كل شخص فيها بيحب ربنا على قد ما يقدر. وصف للنفس البشرية، الأعضاء النفس يعني الفكر والقلب والحواس والإرادة كل حاجة

مقدسا مشغولة بربنا. ثدياكي كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. الثديين إشارة إلى ما يحمله القلب، الحياة الخاصة للإنسان. وفي سفر الرؤيا لأن المسيح له المجد محطوط ناحية ثدييه ذهب. وسمعنا كل الأباء قالوا الثديين هنا إشارة للعهد القديم والعهد الجديد، نفس التشبيه يمشي على العروسة. الكنيسة بتغذي ولادها عن طريق العهد القديم والعهد الجديد، والعهدين زي التوأم. يعني تلاحظوا ان احنا ككنيسة أرثوذكسية ما نميش عهد جديد عن عهد قديم في الكلام كتير، كله حلو، كله مقدس، كله غذاء روحي. نقول أبونا إبراهيم عمل، ونقول بولس الرسول عمل، نقول النبوة بتقول، وبنقول سفر الأعمال بيقول. فيتغذى الشعب كله على أسرار العهد القديم وأسرار العهد الجديد كخشفتي ظبية. طبعا الغزالة الصغيرة زي غزلتين توأم كده بيرضعوا، فهي إشارة إلى فكرة الرضاعة من الكنيسة. والعهد الجديد كتير ما ذكر أن قراية الإنجيل زي الرضاعة، أو التلمذة على الكتاب المقدس زي رضاعة اللبن، لما يقول مثلا سقيتكم لبنا لا طعاما، وقال في بطرس الرسول كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي كي تنموا به. فهنا واحد يقول أقرأ قديم ولا أقرأ جديد؟ كله حلو. طب مش فاهم القديم، أقرأ الجديد يفهمك. طيب مش فاهم خلفية الجديد، أقرأ القديم يفهمك. الاثنين متداخلين في بعض. حتى في القداس الإلهي تلاقوا قبل الإنجيل في مزمور، لأن كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتقويم. يرعيان بين السوسن، السوسن قلنا الزهور الجميلة، وإشارة إلى القديسين، إشارة إلى أعضاء الكنيسة الحية. يعني الظبيتين دول ماشيين كده بيجروا بين السوسن، يعني كل أعضاء الكنيسة شبعانين بكلمة ربنا، كل أعضاء الكنيسة فرحانين بالظبيتين دول اللي هما العهد القديم والعهد الجديد. برضو حكاية العهدين توأم، اتعرضت الكنيسة زمان لأكثر من بدعة تشكك في قيمة العهد القديم أو أهميته، والكنيسة خدت موقف شديد وأصرت على قيمة العهد القديم، وقالت ما نقدرش نفصله أبدا عن العهد الجديد، دول كتاب واحد جزئين. المسيح له المجد قدم له العهد القديم من خلال القصص والنبوات والأحداث، والأناجيل في العهد الجديد شرحت حياة ربنا يسوع. فمش ممكن تفهم العهد الجديد صح ما كنتش قاري عهد قديم، ومش ممكن تستوعب أسرار العهد القديم لو ما كنتش فاهم العهد الجديد، فالاثنين بيوصلوا البعض. إلى أن يفيح النهار وتنهدم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. إلى أن يفيح النهار، دي جت في آخر الإصحاح الثاني، وده شعر، فالشعر ممكن تبقى بعض الأبيات فيه بتتكرر. وقلنا يفيح النهار يعني يطلع نور الفجر ويطلع مع ريحة الندى الجميل أو الزهور اللي على الصبح كده تدي ريحة حلوة، ودي اللي سميناها الاستنارة. يعني الإنسان اللي عايش بيتغذى على كلمة ربنا، عايش يختسل مثل الجذائز المختسلة، يعني شال الصوف من على جسمه، الحياة الأرضية، الشهوات، وبقى دايما مغسول في كلمة ربنا. الشخص اللي عايش ضمن قطيع الكنيسة منسجم بالحب مع كل الأعضاء يوصل إلى حالة اسمها الاستنارة. الاستنارة يعني إيه؟ يعني ربنا يبقى مالي عقله وقلبه طول الوقت، يبقى فرحان بربنا طول الوقت، يبقى شايف الدنيا بطريقة مختلفة خالص عن زمان، يبقى زي في نور نور جوه قلبه، يعني كان ظلمة ودخله نور. فهنا بيقول إلى أن يفيح النهار، يعني هفضل أقرأ وهفضل أذاكر كلمة ربنا وهفضل أكل كلمة ربنا واشبع بها لغاية ما يجي وقت كده يفيح النهار وتنهزم الظلال. الظلال كمان
يسميها الكتاب ظل الأمور العتيدة. يعني إيه؟ يعني مثلا في العهد القديم لما ربنا كشف لموسى عن خيمة الاجتماع ووراله يعمل خيمة الاجتماع إزاي، معلمنا بولس في العهد الجديد قال ما هو ده كده مقدمة للسماويات، ده ظل الأمور العتيدة، يعني الهيكل اللي احنا بنصلي فيه أو الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها، فيها هيكل وفيها عرش الله جوه وفيها حضن الآب، إنما دي كلها إيه؟ ظل للأمور العتيدة. يعني إحنا عايشين في الجو ده لأن في حقيقة أعلى من عينينا وتفكيرنا هنشوفها لما نروح السماء، فإحنا عايشين في هذه الظلال اللي بتنقل لنا مجد السماء وبتحسسنا بحضور ربنا لغاية ما نخلع هذا الجسد ونشوف الحقيقة كما هي، فتنهزم الظلال. يعني ما تبقاش الحكاية في الظلة، لا، تبقى الحقيقة زي ما هي، ما تبقاش ضلة الحقيقة، ما يبقاش جزء من الحقيقة. إلى أن يفيح النهار وتنهدم الظلال أذهب إلى جبل المر. كمان يفيح النهار معناها مش بس الاستنارة، أن الواحد يوصل إلى حالة من الاستقرار الروحي، الشبع الدائم، العشق لله كل الوقت. مقصود بها كمان يفيح النهار يعني نهار القيامة، نهار الأبدية. احنا اسمنا عايشين في وادي ظل الموت، وادي ظل الموت يعني لسه كلنا عايشين ومستنيين الوقت اللي نسيب فيه الدنيا، فعايشين على حساب قضية الموت. انما هيجي وقت يفيح النهار وتنهزم الظلال، يعني ظل الموت ينهزم تماما وندخل بقى على الحياة الأبدية. فهنا الإنسان وهو بيتغذى بكلمة ربنا وهو عايش في حياة طهارة واختسال دائم، وهو في شركة مع أعضاء الكنيسة، وهو عينيه خجلانة من مراحم ربنا، وهو وشه منور من كتر الحيوية والحماس والخدمة، كل ده بيقول متى يفيح النهار؟ امتى يا رب تيجي بقى؟ امتى يا رب أشوفك؟ امتى تنهزم الظلال؟ أنا عايش في الظل، نفسي أدخل في النور، نور الحقيقة، نور القيامة. فهنا العروسة بتقول إيه؟ أنا هفضل إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر. الذهاب إلى الجبل دايما إشارة إلى الخلوة، الاختلاء بالله، الوجود في حضرة الله بعيد عن الدوش، بعيد عن الناس. وتلاحظوا أن عظماء الكتاب كلهم عدوا على الجبال، إيليا النبي كان رجل في الجبال، يوحنا المعمدان، موسى النبي، كلهم داقوا أيام طويلة في الجبال لأنها صقلتهم وعرفتهم حياة الصلاة الطويلة وخلتهم مفيش غير ربنا بيتكلموا معاه بالأيام. إذا كان نفسك توصل للاستنارة دي، الكلام هنا للمتحمسين، للمتقدمين، للي بيحبوا ربنا ونفسهم في مزيد، للي قال عليهم بولس الرسول اللي بيجروا في الطريق الروحي ومش بيبص ورا، في فيليب يقول كده أنا شخصيا لا أنظر إلى وراء ولكني أسعى، أسعى لعلي أدرك الذي من أجله أدركني يسوع المسيح. يعني هو بيجري لأنه شايف أن السكة لسه مش شبعان كفاية، حاسس في نور أقوى أكتر من كده كتير ممكن ياخده لو قضى وقت مع ربنا أطول. اللي عاوز يفيح النهار إن كان بمعناها الأولاني يعني قلبه ينور، فيبقى جواه سلام يفوق كل عقل، جواه راحة دائمة، ما يتهزش مع المشاكل، ما يخافش من حاجة. وتنهزم الظلال يعني كأنه شايف السماء بعينيه، ما تبقاش الحكاية غامضة بالنسبة له. لازم يروح جبل المر، لازم يقضي أيام في جبال، بمعنى يبعد عن الناس ويقعد وقت أطول مع الصلاة والإنجيل. وبمعنى آخر اللي عاوز يروح السماء يفيح النهار وتنهزم الظلال، يشوف ربنا بعينيه، يذهب إلى جبل المر، يعني يهرب من الزحمة ويركز في ربنا. سماه جبل المر. المر غالي، والمر ده يستخدم في الأطياب العطور، وجي ذكره كذا مرة، ويستخدم أحيانا في علاج بعض الأمراض، والمعنيين يفيدونا. لأن حياة الجبال حياة مرة، يعني محدش يفتكر أن الواحد عشان ياخد خلوة هياخدها على السرير وهو مرتاح، لا،

بقى شغلانة. هل في جبل مر في حياتك؟ هل المرارة لما بتيجي لغاية عندك بترفضها ولا بتقول كويس أطلع على جبل المر لعله يفيح النهار وتنهزم الظلال؟ في واحد ما يكونش اختار الحياة الوحدة ولا الرهبنة ولا حتى الزهد ولا النسك ولا أي حاجة، وبعدين تجيله المرارة لغاية عنده، أيام صعبة، مرض صعب، شوية ألام، شوية ضيقات، شوية وحدة، يقوم يعترض على الوحدة. طب ده ربنا لقاك انت ما اخترتش تقعد معاه لوحدك، قال طب انا هخليه وحيد عشان انا اقعد معاه. ترفض الوحده ليه؟ طب ده غيرك اختار الوحده. ده اللي قبلك من احساسهم بقيمه الوحده او التوحد سابوا الدنيا كلها، انت ما سبتهاش، هي اللي سابتك. طب بدل الدنيا سابتك وتوحدت، فرصه، اذهب الى جبل المر، اشبع بربنا. طبعا الطلوع على الجبل ما بيبقاش سهل في الاول، لان في واحد متصور اول ما يبتدي الخلوه هيبقى فرحان قوي، لا، الحكايه برضه عاوزه شويه تعب. الخطوات الاولى دايما فيها تعب، انما لما توصل بقى للجبل وتقضي وقت اطول تلاقي سعاده وتعزيم. اذهب الى جبل المر والى تل اللبان، دي العروسه بتقول كده، بتقول لغايه ما يفيح النهار انا شغلتي اروح جبل المر وتل اللبان. تل اللبان برضو إشارة رمزية إلى حياة الصلاة. اللبان اللي هو زي البخور اللي بنحطه في الشوريه طلع ريحة جميلة، والبخور دايما رمز للصلاة، صلوات القديسين. فالإنسان اللي عاوز الدنيا تنور حواليه، يشوف من داخله أسرار الله، يدخل إلى عمق، يبقى لا يكتفي بصلاة. مفيش حاجة اسمها صليت، الصلاة دي أصلا ما بتخلصش، الصلاة دي على طول، الصلاة دي عند القديسين زي النفس الطالع داخل. فما ينفعش واحد يقول أنا صليت، ما هو صليت يبقى يعني لسه مبتدئ. إنما الصلاة بالنسبة للناس اللي عاوزة تدخل لجوه دي حاجة مستمرة، ملهاش بداية من نهاية، ده طول الوقت. زي القلب اللي بيدق، هو القلب بيدق ويقف، لو وقف يموت الواحد. أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي. يبقى لما شاف العريس العروسة جياله كده من أول الجزء اللي فات لما بيقول لها من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان، وبعدين ابتدى يتأمل في جمالها ويوصف شعرها ويوصف سنانها ويوصف جسمها وعنقها، وبعدين هي بتقول له أنا بقى علي أنا إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. هو سمع الكلمة دي قال لها كلك جميل يا حبيبتي. يعني ربنا يفرح قوي باللي يقول له رب أنا واخد أجازة مخصوص عشان أقعد معك أنت، أنا مش هقعد مع حد، أنا مش عاوز الزحمة بتاعت الناس، أنا ههرب عشان أقعد مع الإنجيل، أنا عاوز أبعد عن كل الناس عشان أعرف أصلي بزمة شوية. يقوم ربنا يبص للعروسة دي أو النفس اللي عاوزة تقعد معاها، اللي بتجري على جبل المر وتل اللبان، يقول لها كلك جميل يا حبيبتي. مع أن الأوصاف اللي تقالت احنا قلنا ما تمشيش خالص بالمعنى الحرفي، ما هواش جمال أنك توصف سنان إنسانة مثل الجزائز اللي قصين شعرها ومطلعينها من المية، يعني وصف مش بعيد عن الجماليات المحسوسة، لكن له معاني روحية عميقة. كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. تفكرنا الحتة دي باللي قاله بولس الرسول في أفسس 5 وهو بيوصف علاقة المسيح بالكنيسة، وصفها كزواج، الجزء اللي بنقراه في صلاة الإكليل، والنساء فليخضعن لرجالهن كما للرب، كما ويحب الرجل امرأته كما يحب المسيح الكنيسة. والمسيح حب الكنيسة وسلم نفسه لأجلها لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها، أو دي جايبها من النشيد، كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا غضن يعني ولا أي شائبة. واضح أنه هو مشغول بسفر النشيد، فقال ده المسيح العريس مشغول يخلي كنيسته بلا عيب. وربنا يسوع عشان بيحبنا مشغول انه يعمل منك انسان بلا عيب. اوعى تكتفي في مرحله وتقول اه كويس الدنيا ماشيه مش فاضل غير شويه عصبيه، لا، برضو عاوزين نشيلهم.
ما تقولش ده كويس دلوقتي الواحد بيت

يتناول كتير ويصلي كتير ويقرأ الإنجيل، بس هو الفكر كده كله إدانة. لا، ده عيب، ده عيب لازم يتشال. ليس فيك عيبة. يبقى المسيح العريس عاوز عروسته كاملة، مش عاوز حاجة غلط. لا نكتفي يا أحبائي إن الواحد اتقدم خطوة في الحياة مع ربنا، لسه في خطوات. ما تقولش إحنا أحسن من زمان ولا أحسن من غيرنا، الكلمتين يوقفوا نموك. لما تقول أحسن من زمان تقف مطرح، ولو قلت أحسن من اللي حواليك أوحش وأوحش، لأنك حسستك إنك أنت يعني حاجة. لا، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. لسه كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. ما تسيبش حاجة غلط، لأنك هتقابل المسيح في لحظة ويفيح النهار وتنهزم الظلال. هتقول يا ريتني وضبت الحتة دي، يا ريتني اشتغلت عليها زيادة شوي، يا ريتني جاهدت عشان ما يفضلش فيها العيب ده يكسفني قدام ربنا في الوقت ده. العريس يقول لها ايه بقى؟ هل أمي معي من لبنان يا عروس؟ معي من لبنان، انظري من رأس أمانة، من رأس شنير وحرمون، من خضور الأسود، من جبال النمور. الكاتب هو سليمان الحكيم، وطبعا البلاد دي كلها تقريبا كانت تخضع له. ولبنان طول عمرها مشهورة بحاجتين: بالجمال الطبيعي، الطبيعة هناك جميلة، وبالأرز بتاعها. شجر الأرز أو الخشب عامة في لبنان أحسن خشب، شجر ضخم وقوي ويعيش مئات السنين. وإحنا خدنا المعنى ده لما جاء ذكر الروافد والسقف بتاع المبنى، وقلنا إنه الصرو والأرز والخشب الحلو ده كله بيجي من لبنان. يعتقد الآباء إن لبنان متاخدة من كلمة لبان، واللبان هو برضو بتاع الصلاة اللي إحنا لسه جايبين سيرته. فهل أمي معي من لبنان يا عروستي؟ يعني إيه؟ يعني العريس بيقول لها يلا يلا من الصلاة على الحياة الأبدية. يعني ربنا كأنه بيقول للنفس إيه؟ نفسي لما أجي أخذ روحك تكون في حالة صلاة. كلنا نتمنى كده، يقول له يا رب يا سلام لو جيت ولقيتني وأنا بكلمك، تيجي تاخدني وأنا في حالة صلاة، جوه القداس ومركز معاك، جوه تسبيح، جوه مزامير، وأنا بقول لك يا رب يسوع ارحمني، وأنا بقول لك اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. أحلى حاجة أن النفس تفارق وهي جاي من لبنان، يعني هي طلعة محمولة على بخور الصلاة. عشان تضمن الحتة دي قضي الحياة كلها صلاة، لأنك ما تعرفش معادك إمتى. اتعود أن قلبك يكلم ربنا كتير، فحتى لو كنت تعبان ومش مركز، ما هو قلبك متعود يكلم ربنا. هل أمي معي من لبنان يا عروس؟ يعني ربنا بيقول يلا تعالي من لبنان عشان أتحد بيكي نعيش إلى الأبد. هل أمي معي من لبنان؟ ويكررها. فربنا فرحان بالنفس اللي بتصلي وبيقول لها الخطوة الجاية أبدية. اللي ده حياة لبنان، حياة اللبان، تل اللبان، جبل المر، اللي حب الصلاة، اللي بقى يستخسر الساعة اللي تروح كلام مع الناس، يقول يا ريتني قعدت أتكلم مع ربنا أولى. يقول له هل أمي معي من لبنان؟ في جمال أعلى حتى من الجمال ده. الصلاة زي الجمال الطبيعي، لكن جمال الأبدية لا يعبر عنه، لا يخطر على بال، ما لم تره عين. يعني يمكن في ناكو حد شاف لبنان وقال بلاد جميلة، إنما في أحلى من كده. فيقول لها مش كفاية عليك لبنان، مش كفاية عليك تدوق تعزية الصلاة، ده لسه في أحلى من كده كتير في السماء. مش كفاية عليك تبقى فرحان وانت بتسبح، لسه في أجمل من كده كتير. انظري من رأس أمانة، من رأس شنير، دي في جبال لبنان أماكن في الوقت ده. وأمانة تترجم في السبعينية إلى إيمان، من رأس الإيمان. وشنير وحرمون، برضو كلمة حرمون دي بتيجي كتير، وشنير ده الاسم الأرامي بتاعها، مقصود بها الحرمان. يعني إيه؟ انظري من رأس الإيمان ورأس الحرمان، إيه العلاقة؟ النفس اللي بتحب ربنا طلعت على الجبل
ومسنودة بالإيمان من رأس الإيمان، عندها إيمان إن لسه في حياة أبدية. كل نفس بتحب ربنا عندها إيمان إنها تشوفه بعينيها، نراه وجها لوجه. النفس اللي بتعشق ربنا عندها إيمان إن في حياة لا تنتهي، ويأخذ كل واحد فيها أجره حسب تعبه. كل ده إيمان. الإيمان ده هو اللي بيخلي الواحد يصلي ويجاهد ويتعب ويحتمل. ومن رأس حرمون أو رأس الحرمان، يعني النفس بتحرم نفسها من بهجة الدنيا عشان تقول لا أنا عاوز البهجة في السماء، أنا مش عاوز راحة في الدنيا، أنا مأجل الراحة لما أروح لربنا، مش عاوز مجد على الأرض، أنا مأجل المجد للأبدية، أنا مش عاوز كرامة في الدنيا، أنا مأجل الكرامة لما أخدها من ربنا، أنا مش عاوزة رؤى ومعجزات، أنا مأجلة الرؤى دي لما أشوفه بعيني وأشوف الملائكة بعيني. يبقى الحرمان هنا واحد بيحرم نفسه برضاه من ملذات ومن راحات ومن كرامات عشان يقول إيه أنا عيني على السماء. زي القديسين اللي سابوا راحة الدنيا، هم دول أكتر ناس فرحانين في السماء. انظري، بيكلم النفس، من رأس الإيمان ومن رأس شنير وحرمون أو الحرمان من خضور الأسود من جبال النمور. يبدو أن الجبال دي كان فيها أماكن للأسود وفيها أماكن للنمور. الأسد في الكتاب عادة رمز للقوة، وفي آيات توصف المسيح له المجد بالأسد، وفي آيات أخرى توصف عدو الخير بالأسد، لأن القوة يعني دايما رمزها الأسد. فمثلا يتقال في أول سفر إنجيل مرقس صوت صارخ في البرية، نقوم نشبه إنجيل مرقس بأسد لأنه زئير الأسد صارخ في البرية، إشارة إلى صوت يوحنا المعمدان اللي بيتقدم الطريق أمام المسيح. أو يتقال في الرؤيا قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا، ده إشارة للمسيح لأنه مولود من يهوذا. إنما في آية تانية تتكلم عن الشيطان وتقول إيه إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. معناها إيه؟ العروسة دي على قد ما هي غلبانة وتوصفت مرة بظبية وتوصفت مرة بمعزة وتوصفت مرة بالجزائز اللي هي قطيع التعبان ده اللي اتشال منه الصوف، إنما تبقى زي الأسد في وقت وترعب الأسود الأخرى. النفس اللي عايشة حياة صلاة تحب جبل المر، تحب تل اللبان، بتبقى فيها قوة. يعني إيه اللي خلى إيليا كبار وقوي؟ حياة الصلاة. هو راجل يعني ما مش مفتول العضلات، يعني ما تقالش عليه كلمة جبار بأس بالمعنى بتاع الحروب، إنما كل الدنيا بتخاف منه. ليه؟ لأنه بتاع جبل المر وتل اللبان. اللي خلى يوحنا المعمدان يرعب هيرودس وهو يوحنا حلته إيه غير وبر الإبل؟ إنما قوي لأنه جاي من خضور الأسود، جاي من حياة صلاة. إذا تعلمنا الصلاة نبقى أقوى ناس في الدنيا، بس قوة روحية. عشان كده بولس الرسول يقول ملكوت السماوات ليس بكلام بل بقوة. الحكاية مش كتر كلام، ملكوت الله ليس بكلام. في ناس تفتكر ان كتر الكلام يدي قوة، لا، ده انت ممكن وقفة الصلاة هي اللي تحل كل المشاكل، بينما تقعد تحل في المشاكل سنين بالكلام ما تتحلش، وتجيب المنطق وتجيب العلم وتجيب ما تتحلش. عاوزة قوة، والقوة دي مش في المنطق ولا في العلم ولا في الفلوس ولا في البشر، دي قوة روحية، خضور الأسود. فأنا أقول لها هلومي معي من خضور الأسود، اتعلمتي يا نفس تحاربي زي الأسد، اتعلمت تقاوم أفكارك زي الأسد، اتعلمت تغلب شهواتك زي الأسد، اتعلمت تمشي ورا الأسد الغالب وتبقى أنت ضمن القطيع ده كشبل ابن أسد. كلها معاني جميلة. أن النفس دي على قد ما هي وديعة وعينيها مكسورة تحت النقاب، إنما في الحق أسد، وقدام الخطايا والشهوات أسد، وقدام الشياطين أسد، مش حاجة بسيطة. من جبال النمور، الوصف بالنمر، النمر عادة يقصد به السرعة، الحركة الخفيفة.
يبقى النفس كمان تتعلم في الجبل حياة الأسود، يعني تبقى قويا عندها إرادة.

إرادة قوية وتتعلم حياة الركض. الركض يعني الجري، يعني الواحد يجري. يجري ليه؟ خسارة اليوم اللي بيعدي. أنت النهاردة جريت قد إيه؟ طلعت لقدام قد إيه؟ ولا أنت واقف مطرحك بقالك سنين؟ اركضوا لكي تنالوا، بولس يقول كده، اجروا عشان توصلوا. وشبه لنا تشبيه جميل زي اللي بيجري في الماراثون، وقال ده في واحد بياخد الجعالة في الآخر، واحد بياخد الجايزة. لازم تجروا عشان تاخدوا الجايزة، اللي عاوز ياخد جايزة ما يتمشاش. فهنا جبال النمور بتفهمنا ان العروسة دي بقت عايشة حياة الركض، يعني واحد مستخسر الوقت، واحد مستخسر النوم، واحد عارف ان الايام بتجري فهو بيسابق الايام، لانه يطار الايام دي لحق يقرب فيها من ربنا ولا لا، لحق يخدم ولا لا. اي واحد فاتته ايام وسنين يقول خسارة هرجعها ازاي، دي مش هترجع. عشان كده في ارميه يقول ايه، ان كنت قد مشيت، ان كنت قد جريت مع المشاة فاتعبوك فكيف تباري الخيل. يعني ايه؟ لو انت بتجري مع الناس اللي ماشيه، هم لو شفت الخيل هتعمل معهم ايه؟ ان كنت قد جريت بتجري مع المشاة فاتعبوك فكيف تباري الخيل. يعني انت على قد الظروف اللي احنا فيها، هي ظروف سهله، ما بنقدرش نقول ايام اضطهاد، وما نقدرش نقول يعني استشهاد، والواحد يعني ايه كسلان في الصلاه وكسلان في الانجيل وكسلان في الخدمه. جريت مع المشاة فاتعبوك كيف تباري الخيل. هم لو دخلت في التاريخ وعشت في ظروف اجدادنا كانت اصعب من كده كتير قوي، كنت هتعمل ايه ساعتها؟ ده انت بتنهج وبتجري عشان تحصل اللي ماشيين خطوه خطوه. امال بقى ايه لو الدنيا بقت فيها جري بجد، هتعمل ايه؟ او ظروفك النهارده كويسه ومش ماسك في ربنا كفايه، طب لو الظروف ساءت عن كده، لو الشيطان حاربك اكتر من كده، هتقدر تفضل ماسك في ربنا وانت ما مسكتش فيه في ظروف اسهل؟ فهنا حكايه النمور دي سرعه الحركه، ان الواحد يبقى كل يوم حاسبه مهم قوي، عاوز يجري فيه، عاوز ياكل الانجيل اكل، عاوز ما فيش ساعه تروح كده. هل امي معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان، انظري من راس امانه الايمان، من راس شنير وحرمون الحرمان، من خضور الاسود من جبال النمور. هو يقول لها كده وهي تطلع تجري وراه. عروسه حلوه تحبه فعلا فبتجري وراه، فهو لقاها بتجري جنبه فيقول لها ايه، قد سبيت قلبي يا اختي العروس، قد سبيت قلبي باحدى عينيك بقلاده واحده من عنقك. الواحد يتعجب من اسلوب ربنا بقى. يا رب المجد عندك ربوات من الملائكه، اي ملاك فيهم احسن من اي حد فينا، ورؤساء ملائكه ورئاسات وسلاطين وقوات وكراسي وارباب، حاجات كده محترمه قوي. طب احنا نروح فيهم فين؟ انت سايب كل دول وبتقول للنفس قد سبيت قلبي. شوفوا ربنا بيحبنا ازاي. تصور وانت واقف بتصلي يقول ربنا يقول لك انت وقعت قلبي، وقعت قلبك، روح فين انا رب؟ سبيت قلبي يعني خلتيني مش عارف احب غيرك، مش عارف اطلع براك. قد سبيت قلبي يا اختي العروس. أختي العروس تفكرنا تاني بالمعاني اللي ابتدينا بها سفر النشيد، أن ده عريس وعروس، مسيح وكنيسة، مسيح ونفس. وأختي تؤكد أن المسيح دخل بشريتنا وبقى واحد مننا، فصار بكرا بين إخوة كثيرين، بقى أخونا البكر. ومن هنا لا يمكن يفهم الكلام ده على علاقات عاطفية رومانسية جسدية، لا لا خالص. منين بقى تيجي أختي العروس؟ إنما المسيح له المجد الذي تزوج طبيعتنا، يعني دخل عالمنا وبقى واحد مننا عشان ينقل لنا قد إيه بيحبنا ويرفعنا إلى عالم الروحيات، مش إحنا ننزله إلى عالم الجسديات. ده هو باركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني. سبيت قلبي يا أختي العروس، ويكررها قد سبيت قلبي بإحدى عينيك. إيه إحدى عينيك؟ طب إشمعنى عين واحدة يعني؟ قال فيها واحد من الآباء،
أصل الواحد

عنده عينتين، عين تبص بره وعين تبص جوه. عين مشغولة بالدنيا غصب عنه، لازم يشوف يعيش ازاي ويمشي ازاي ويدبر حاله وماله. لكن في عين تانية تتأمل في السماء وفي الداخل وفي كلمة ربنا، هي دي العين اللي تسبي القلب. فربنا بيقول ايه؟ عينك يعني سبت قلبي. انهي عين؟ مش العين اللي مشغولة بالفلوس والعربيات، لا لا، العين الداخلية، عين التأمل، عين الصلاة، عين البحث عن الحقيقة، عين بتبص كده في بواطن الأمور، ما وراء الأمور. عارفين زي التعبير اللي قاله بولس الرسول، يقول في كورنثوس الثانية ايه؟ غير ناظرين الى الأمور التي ترى، دي العين الايه؟ الخارجية. غير ناظرين الى الأمور التي ترى، بل ناظرين الى الأمور التي لا ترى، دي الداخلية. لأن الأمور التي ترى وقتية، أما الأمور التي لا ترى فأبدية. الإنسان اللي عايش يتأمل في كلمة ربنا وفي حقيقة محبة ربنا وفي صليب وألام ربنا وفي الأبدية اللي مستنيها، الكلام ده كله يخلي عينيه بسيطة جميلة. يقوم ربنا يسوع يقول: قد سبيت قلبي يا أختي العروس بإحدى عينيك، بقلادة واحدة من عنقك. سبيت قلبي بقلادة واحدة من عنقك. القلادة اللي زي العقد كده. العنق احنا اتفقنا اشارة للإرادة والخضوع، الواحد بيوطي راسه بالعنق فبيخضع لإرادة الله. قلادة واحدة، انتوا عارفين لما واحد يقلدوا قلادة يوطي راسه عشان يلبس الحاجة اللي كسبها دي، ولو كذا حاجة يغطي رأسه كذا مرة. قلادة واحدة، انحناء واحدة، سجود واحد، خضوع واحد، خشوع واحد أمام الله يسبي قلب المسيح. خشوع وخضوع واحد، يعني موقف، كل موقف تخضع فيه لإرادة الله بتسليم حقيقي، يقول سبيت قلبي يا أختي العروس. من المشهورين بالسجود كان موسى النبي. موسى النبي كان بيحب ربنا فعلا، وبينه وبين ربنا سنين طويلة عشرة، وجبل المر وتل اللبان. فكان ربنا لما ينوي على حاجة موسى يعرف الحل. يعني مثلا ربنا زعل جدا من هارون أخو موسى ومريم لما تكلموا كلام زيادة على موسى بسبب المرأة الكوشية اللي اتجوزها، فضرب مريم بالبرص وكان زعلان جدا منهم. يقوم موسى يعمل ايه؟ يسجد، يوطي راسه، يحط راسه في الارض عشان اخواته. فربنا يقول له سبيت قلبي يا اختي العروس. عاوز ايه موسى؟ يقول له سامحهم عشان خاطر. حاضر، سبيت قلبي، ما اقدرش اقول لك لا، ده انت الغالي المحبوب، رجل الصلاه اللي مقضي معايا ايام وسنين في الجبال، تقول لي اسامحهم وانا اقول لا؟ ما اقدرش. سبيت قلبي يا اختي العروس. شوفوا الداله هنا، هي دي الداله. طلبه البار تقتدر كثيرا في فعله. موسى النبي ده انقذ ناس كتير بهذا الخشوع، بقلاده واحده من عنقه. يعني ايه؟ كل مره يخضع بعنقه، ان كان سجود ولا تسليم ولا طاعه حقيقيه تعجب ربنا. ما احسن حبك يا اختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر. تلاحظوا هنا، اللي فاكر أول نشيد، الكلام ده كانت بتقوله العروسة عن العريس. فصح أربعة وصلنا بقى العريس يقول نفس الكلام للعروسة. يعني في نشيد واحد كانت تقول له كده العروسة نفسها، تقول له حبك أطيب من الخمر، هي اللي بتكلمه. دلوقتي هو اللي بيقول لها إيه؟ كم محبتك أطيب من الخمر. إيه اللي بيحصل؟ الأباء قالوا أصل الواحد لما يحب ربنا قوي يبقى شبه ربنا قوي، فتتبادل بقى المحبة. يعني في الأول إحنا بنشبع بحب ربنا، كل لما نشبع أكتر وأكتر نبتدي نتغير ونتنق ونبادل الحب، فيبقى ربنا كمان بعد شوية يقول ده أنت كمان بقيت بتحبني حب جميل قوي.
يعني وعلمنا يوحنا الحبيب أكتر واحد عاش معنى الحب ده، قال نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. هو اللي ابتدى وقال محبته كانت كبيرة قوي، يعني إحنا اللي قلنا له محبتك أطيب من الخمر، جه اليوم اللي يقول لنا أنتوا كمان محبتكم أطيب من الخمر. بقت العلاقة يعني رومانسية جدا، يعني ربنا يسوع يحبنا جدا وإحنا مش دريانين. فين لما النفس تكتشف مكانتها عند ربنا وتحس ان ربنا بيحبها قوي وتبتدي تحبه فعلا وتدخل للعمق، يوم ربنا يقول لها اخيرا دقتي طعم الخمر اللي انا بتكلم عليه، عرفتي ليه مت عشانك؟ عشان الحب. عرفتي ليه يا نفس انا ذاهب لأعد لك مكانا؟ عرفتي ليه انا مشغول بيك طول الوقت؟ اديكي دقتي اهو وبقيتي مشغوله بيا طول الوقت. عرفتي قد ايه حياه الحب دي جميله؟ فهنا هو اللي بيقول لها ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر. يبقى في حاجة اسمها النمو في الحب. النمو في الحب يعني إيه؟ كلنا بنحب ربنا، إنما لا، ربنا فاحص القلوب، عارف كل واحد بيحبه قد إيه، ومحدش فينا وصل لسه للمستوى ده، محدش فينا وصل إلى أن نحبه من كل القلب. وده اللي يتقال له إيه؟ كم محبتك أيتها العروس أطيب من الخمر. ده اللي من كل القلب لسه. على الأقل في ثلاث مقاييس نقيس بيهم حبنا لربنا. أول مقياس هي الوقت اللي مع ربنا. اللي بيحب واحد يحب يقضي معه وقت. بتقضي وقت قد إيه مع ربنا؟ إن كان صلاة أو إنجيل أو خلوة أو كلام مع ربنا بأي شكل أو تأمل، قد ايه ربنا شغلك طول اليوم وطول الاسبوع؟ هل ده بيقل ولا بيزيد؟ لو الوقت اللي بتقضيه مع ربنا بيقل يبقى الحب بيقل، لو الوقت اللي بتقضيه مع ربنا بيزيد يبقى حبك بيزيد. فين جبل المر وتل اللبان؟ فين تخصيص وقت ربنا؟ فين تكريس وقت ربنا؟ فين حط ربنا في اهم وقت في اليوم؟ كل ده يقيس الحب. تاني مقياس للحب هو وصية ربنا، من يحبني يحفظ وصاياي. عاوز تعرف انت بتحب ربنا قد ايه، اسأل نفسك كلام ربنا شغلك قد ايه. ربنا وصانا بحاجات كتير، وصيته شغلك قد ايه؟ لما مثلا ربنا يقول ينبغي ان يصلى كل حين، شغلك دي؟ لما يقول لا تدينوا كي لا تدانوا، اغفروا يغفر لكم، الحاجات دي شغلك ولا لا؟ وتعمل ايه عشان تسمعها؟ يعني تفاصل فيها ولا مستعد تطيع مهما كلفتك؟ هل انت ماسك في الفلوس زيادة يبقى انت ما فهمتش الوصية. الكتاب بيقول اعطوا ما عندكم صدقة كل شيء يكون نقيا لكم. عملت فيها قد ايه الوصية دي؟ اديت قد ايه؟ لسه واقف عند العشور وبتقول بحب ربنا من كل القلب؟ تبقى مش فاهم. لا مش ممكن، ما ينفعش تبقى لسه واقف عند العشور الوقت ولا الفلوس وتبقى بتقول بحبه من كل القلب. لا لسه بدري، انت مش فاهم بقى، كل القلب ده يعني اعلى من كده بكتير. يبقى اول مقياس الواحد يقيس حبه هو مقياس الوقت او العمل الروحي. تاني مقياس هو مقياس الوصية، والكتاب مليان وصايا. حرصك على الوصية يقيس حبك لربنا. مقياس ثالث لحبنا ربنا هو حب الناس. الناس دول ولاد ربنا، هو بيحب الناس، اسمه محب البشر. بدل بتحبه لازم تحب ناسه، لازم تحب خليقته. ولو ما حبتش الناس مهما كانت عيوبهم يبقى انت لسه ما حبتش ربنا كفاية. لو حبيت ربنا كفاية هتحب الناس، كل الناس مهما كانت ظروفهم وطبعهم ودينهم وجنسهم هتحبهم، لأن ربنا بيحبهم. فلما يقول ما أحسن حبك يا أختي العروس، نروح فيها احنا فين دي بقى؟ دي واحدة أو دي نفس عشقت ربنا فعاوزة تديله كل الوقت. نفس كلمة ربنا وصيته غالية عليها جدا، تعملها مهما كلفت. نفس بتحب الناس كلها مهما عملوا فيها من أجل الله. يقول لها ما أحسن حبك يا أختي العروس،
كم محبتك أطيب من الخمر. كأنك بتدي كده حاجة حلوة يشربها ربنا من المحبة الصافية الجميلة دي. وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. نفس الكلام اللي كان بيتقال في النشيد في أول إصحاح، لو فاكرين العروسة لما جه عرسها، لما المسيح قرب من النفس قالت له لرائحة أدهانك الطيبة، يعني يا ريحتك حلوة قوي، هي انبهرت بريحته الحلوة. دلوقتي ربنا بيقول لها ده انت كمان بقت ريحتك حلوة. إذن الريحة انتقلت من المسيح له المجد صاحب الرائحة العطرة، لأنه قدوس بلا عيب. جمل هذه النفس بحضوره، ملاها بروحه، فبقت هي كمان ريحتها حلوة. لما نبص على واحد زي بولس الرسول نشم فيه ريحة المسيح الحلوة، فاللي يتعاملوا مع بولس الرسول يقولوا ده احنا شفنا المسيح، مش المسيح بالظبط اللي راح السماء، إنما هو شايله جواه، عينيه عينين المسيح، لسانه لسان المسيح، إيده إيد المسيح، حب حب المسيح. ليه؟ لرائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. يبقى ريحة ربنا يسوع بتيجي على الواحد لما يقضي معاه وقت طويل، لما تقعد في حضور ربنا فترة طويلة شكل المسيح يجي عليك، صفات المسيح تبهت عليك. موسى النبي يقعد على الجبل فترة ينزل وشه منور، ليه؟ بقى نور ربنا على وشه. شفتاك يا عروس تقطران شهدا. ده كل ده ايه؟ هو ماسك ايد عروسته بيتمشى من لبنان وبيعدي فوق الجبال وعلى خضور الأسود وعلى جبال النمور، ويقول لها ايه؟ شفتاك يا عروس تقطران شهدا. امتى ربنا يقول كده للواحد؟ لما لسان الواحد فينا يقطر شهدا، بمعنى ايه؟ يعطي تسبيحا. اول معنى للشهد هنا انك تكون بتحب تقول المجد ليك يا رب، اشكرك يا رب، لك القوه والمجد والبركه والعز. تقطران شهدا لانك بقيت مشارك الملائكه في الشهد بتاعهم. كلمه قدوس قدوس تشهد. فربنا لما يلاقي نفس بتحبه تمجده تسبحه يقول لها شفتاك يا عروس تقطران شهدا. لما أشعياء النبي شاف الملائكه بتقول أجيوس، قال انا ضعت، انا هلكت، انا انسان نجس الشفتين، لاني ما بقولش الكلام الحلو ده، ما بعرفش اقول زيهم، ما تعودتش على الحياه دي، فحس انه ما يستاهلش يعيش، ما يستاهلش يقف قصاد ربنا، لان لسانه ما تعودش، شفتيه ما نطقتش الكلام ده. احنا نعود ولادنا من صغرهم تقول ابانا الذي، تقول قدوس قدوس، تقول المجد لك تكسى باتري. ليه؟ عشان يطلعوا شفايفهم يقطران شهدا. احنا بنقول مع كل من يسبحك اقبل تسبيحنا نحن ايضا يا رب، يعني زي اللي بيسبحوك احسبنا معه، احسبنا مع القوات السمائية. فده اول نوع من الشهد، ان العريس يفرح بالعروسة اللي بتسبح. واحنا التسبيح ده يعني يبدأ من اول كلمة المجد ليك واشكرك يا رب، إلى التسبيحة بقى بتاعت نص الليل وتسبيحة باكر، وحياة تسبيح مستمر. نوع تاني من الشهد يقول عنه الكتاب هو كلمة ربنا. الشخص اللي بيستخسر ما يقولش كلمة ربنا للناس، عاوز كل شخص يقابله يقول له آية حلوة، يكلمه عن ربنا، تبقى الملائكة بتقول له إيه ده شفتاك تقطران شهدا. العريس بتاعنا بيحب الكلام ده، العريس يحب الشهد ده، لأنه وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح. الشهد يفرح. فهنا كلمة ربنا زي الشهد. كم واحد فينا كل يوم يقول للناس اللي حواليه حاجة من كلمة ربنا؟ قلت لولادك قد إيه من كلام ربنا؟ تكلمت مع مراتك قد إيه في الإنجيل؟ قلت رسالة لوالديك أو إخواتك رسالة من الكتاب المقدس قد إيه؟ كم مرة شفتيك نطقوا شهدا، شهدوا ربنا وقالوا كلمة ربنا؟ كلام كلام كلام كتير راح، ضيعنا بيه العمر والوقت،
والشفايف ما قالتش حاجة مفيدة، ايه قيمة الكلام بتاع الناس؟

تكلم في أي حاجة إلا كلمة ربنا خسارة خسارة. وبعدين الواحد يقول إيه، ما أنا بخاف أعلم يقولوا علي. يا سيدي يقولوا زي ما يقولوا، أنت عاوز شفايفك يقطران شهدا، ما يهمكش كلام الناس، أنت عاوز ترضي عريسك. هو كام يوم وبعدين هتروح تبقى وجها لوجه، لما يجي تستقبله كده يقول لك شفتاك كانت تقطران شهدا طول حياتك. حاجة جميلة أوي، هتتقلك دي ولا لا؟ شهد كمان هو كلام الرجاء أو كلام التشجيع. الكتاب يقول شجعوا صغار النفوس. ما أكثر صغار النفوس اللي حوالينا، ناس كتيرة قوي نفسيتها تعبانة، وناس كتيرة حاسة بوحدة وحشة وخوف وقلق، كل دول بتحسبوا صغار النفوس. طب هنعمل معاهم ايه؟ دول دول عاوزين كلمة، كلمة رقيقة، كلمة تشجيع. لما ربنا يسوع له المجد قال للسامرية بالصدق قلتي شفتاك يا عروس تقطران شهدا، الكلمة دي فرقت مع نفسيتها جدا. محدش عمره مدح واحدة زي كده، لكن هي حست انها محترمة بسبب الكلمة دي. كم واحد فينا ممكن بكلامه يفرح الناس اللي حواليه؟ الشهد ده ينور العين يفرح. طب واحنا هنخسر ايه؟ ما نتعود نقول كلام تشجيع. خدوا التدريب ده وفكروا فيه. كل يوم حاول كل شخص تقابله تقول له كلمة تفرحه، كلمة تفرحه، حتى لو مدحته على أمور خاصة بيه وماله. لما تقول له أنا مبسوط إني شفتك النهاردة، هيبقى يوم حلو، أي كلام من الحلو. واحد يقول بس أنا مش عاوز أبقى مرائي. يا سيدي الرياء حاجة تاني، الرياء لو ليك غرض وحش. أنت مالكش غرض وحش، أنت عاوز تفرح الناس، عاوز يبقى تبقى زي العروس اللي تقطران شهدا، الكلام حلو. كلام الدعاء من أجل الناس، يعني لما تقول ربنا يفرح قلبك، ربنا ينور طريقك، ربنا يستر عليك، ربنا يحافظ عليك في كل خطوة، ربنا يديك حكمة، ربنا يبارك، الدعوات الجميلة دي، شفتاك يا عروس تقطران شهدا. وبعدين أنت يعني مش بتقول من جيبك، أنت بتقول له ربنا، أنت مش هتغرم حاجة، أديك بتحمل على ربنا وربنا ما مش زعلان، حمل عليه، ادعي له وقول له ربنا يعمل ربنا يسوي، هو ربنا يحب يعمل كده. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، ده كلمة الشكر والتقدير شهد. في واحد يتخدم مهما يتخدم تطلع منه كلمة شكرا بالعافية، طب ليه كده؟ وفي واحد أقل خدمة تلاقيه يقول كتر خيرك شكرا جزيلا، شهد بيريح النفوس اللي حواليه. كلمة الاعتذار شهد، يعني تبقى الناس شايلة من بعض، ما تروح كده بلسانك الحلو اللي بينقط شهد ده وتقول له حقك علي، تقول لي ما أنا مغلطش، مش مهم، هتخسر إيه لما تقول له حقك علي؟ ما تريح قلبه، ما خلي لسانك ينقط شهد، روح قول له ما تزعلش الكلام ده، يريح ويفرح، تبقى شفتاك يا عروس تقطران شهدا. ما بين كلام التشجيع وكلام المديح وكلام الدعاء والصلاة وكلمات الشكر وكلمة ربنا وكلمة تمجيد لله، كل الكلمات دي تبقى شهد في لساننا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض.

يبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني. امنحني بهجة خلاصك وروح رئاسي عضدني. أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك. القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، وقدمها للمساء.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هاهنا في موضع كفر. فقال له:

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

0: سفر الخروج
1: الأصحاح 36. فدعا موسى بصلئيل وأهولياب وكل رجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمة في قلبه، كل من أنهضه قلبه أن يتقدم إلى العمل ليصنعه. فأخذوا من قدام موسى كل التقدمة التي جاء بها بنو إسرائيل لصنعة عمل المقدس لكي يصنعوه، وهم جاءوا إليه أيضا بشيء تبرعا كل صباح. فجاء كل الحكماء الصانعين كل عمل المقدس، كل واحد من عمله الذي هم يصنعونه، وكلموا موسى قائلين: يجيء الشعب بكثير فوق حاجة العمل للصنعة التي أمر الرب بصنعها. فأمر موسى أن ينفذوا صوتا في المحلة قائلين: لا يصنع رجل أو امرأة عملا أيضا لتقدمة المقدس. فامتنع الشعب عن الجلد، والمواد كانت كفايتهم لكل العمل ليصنعوه وأكثر. فصنعوا كل حكيم قلب من صانع العمل المسكنة 10 شقق من بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز بكروبيم صنعة حائك حاذق صنعها. طول الشقة الواحدة 28 ذراعا، وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا لجميع الشقق، ووصل 5 من الشقق بعضها ببعض، ووصل 5 من الشقق بعضها ببعض. وصنع عرا من أسمنجوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد، كذلك صنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني. 50 عروة صنع في الشقة الواحدة، و50 عروة صنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني، مقابلة كانت العرى بعضها لبعض. وصنع 50 شظاظا من ذهب، ووصل الشقتين بعضهما ببعض بالأشظة، فصار المسكن واحدا. وصنع شققا من شعر معزا خيمة فوق المسكن، 11 شقة صنعها. طول الشقة الواحدة 30 ذراعا، وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا لل11 شقة. ووصل 5 من الشقق وحدها، و6 من الشقق وحدها. وصنع 50 عروة على حاشية الشقة الطرفية من الموصل الواحد، وصنع 50 عروة على حاشية الشقة الموصلة الثانية. وصنع 50 شظاظا من نحاس ليصل الخيمة لتصير واحدة. وصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة، وغطاء من جلود تخس من فوق. وصنع الألواح للمسكن من خشب الصمت قائمة، طول اللوح 10 أذرع، وعرض اللوح الواحد 1.5 ذراع، وللوح الواحد رجلان مقرونة إحداهما بالأخرى. هكذا صنع لجميع ألواح المسكن. وصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن. وصنع 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحا، تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه. ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال صنع 20 لوحا، و40 قاعدة لها من فضة، تحت اللوح الواحد قاعدتان، وتحت اللوح الواحد قاعدتان. ولمؤخر المسكن نحو الغرب صنع 6 ألواح، وصنع لوحين لزاويتي المسكن في المؤخر، وكانا مزدوجين من أسفل، وعلى سواء كان مزدوجين إلى رأسه إلى الحلقة الواحدة. هكذا صنع لكلتيهما لكلتا الزاويتين، فكانت 8 ألواح وقواعدها من فضة، 16 قاعدة، قاعدتين قاعدتين تحت اللوح الواحد. وصنع عوارض من خشب الصمت 5 لألواح جانب المسكن الواحد، و5 عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، و5 عوارض لألواح المسكن في المؤخر نحو الغرب. وصنع العارضة الوسطى لتنفذ في وسط الألواح من الطرف إلى الطرف، وغش الألواح بذهب، وصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وغش العوارض بذهب. وصنع الحجاب من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم،

شاها بذهب، رززها من ذهب، وسبك لها 4 قواعد من فضة، وصنع سقفا لمدخل الخيمة من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة الطراز، واعمدته 5 ورززها، وغش رؤوسها وقضبانها بذهب، وقواعدها 5 من نحاس. الاصحاح 37. وصنع بصلئيل التابوت من خشب الصمت، طوله 2.5 ذراع، وعرضه 2.5 ذراع، وارتفاعه 2.5 ذراع. وغشاه بذهب نقي من داخل ومن خارج، وصنع له اكليلا من ذهب حواليه، وسبك له 4 حلقات من ذهب على 4 قوائمه، على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان، وصنع عصوين من خشب الصمت وغشاهما بذهب، وادخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت لحمل التابوت، وصنع غطاء من ذهب نقي طوله 2.5 ذراع وعرضه 2.5 ذراع، وصنع كروبين من ذهب صنعة الخراطة صنعهما على طرفي الغطاء، كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا واحدا على الطرف من هنا، من الغطاء صنع الكروبين على طرفيه، وكان الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما فوق الغطاء، ووجههما كل الواحد إلى الآخر نحو الغطاء كان وجها الكروبين. وصنع المائدة من خشب

سنتي، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وغشاها بذهب نقي، وصنع لها اكليلا من ذهب حواليها، وصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وصنع لحاجبها اكليلا من ذهب حواليها، وسبك لها اربع حلقات من ذهب، وجعل الحلقات على الزوايا الاربع التي لقوائمها الاربع. عند الحاجب كانت الحلقات بيوتا للعصوين لحمل المائدة، وصنع العصوين من خشب الصنف، وغشاهما بذهب لحمل المائدة، وصنع الاواني التي على المائدة صحافها وصحونها وجاماتها وكأساتها التي يسكب بها من ذهب نقي، وصنع المنارة من ذهب نقي. صنعة الخراطة صنع المنارة قاعدتها وساقها، كانت كأساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة. في الشعبة الواحدة ثلاث كأسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعبة الثانية ثلاث كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا الى الست الشعب الخارجة من المنارة. وفي المنارة اربع كأسات لوزية بعجرها وازهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، الى الست الشعب الخارجة منها. كانت عجرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي. وصنع سرجها سبعة وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي، من وزنة ذهب نقي صنعها وجميع اوانيها. وصنع مذبح البخور من خشب الصمت، طوله ذراع وعرضه ذراع مربع وارتفاعه ذراعان، منه كانت قرونه. وغشاه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وصنع له اكليلا من ذهب حواليه، وصنع له حلقتين من ذهب تحت اكليله على جانبيه، على الجانبين بيتين لعصوين لحمله بهما، وصنع العصوين من خشب الصمت وغشاهما بذهب، وصنع دهن المسحة مقدسا والبخور العطر نقيا صنعة العطار. الأصحاح 38. وصنع مذبح المحرقة من خشب الصمت، طوله خمس اذرع وعرضه خمس اذرع مربع وارتفاعه ثلاث اذرع، وصنع قرونه على زواياه الاربع، منه كانت قرونه، وغشاه بنحاس. وصنع جميع آنية المذبح، القدور والرفوش والمراكن والمناشر والمجامر، جميع آنيته صنعها من نحاس. وصنع للمذبح شباكة صنعة الشبكة من نحاس تحت حاجبه من اسفل الى نصفه، وسكب اربع حلقات في الاربعة الاطراف لشباكة النحاس بيوتا للعصوين. وصنع العصوين من خشب الصمت وغشاهما بنحاس، وادخل العصوين في الحلقات على جانبي المذبح لحمله بهما، مجوفا صنعه من الوان. وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس، من مراء المتجنب

التي تجنبنا عند باب خيمة الاجتماع، وصنع الدار الى جهة الجنوب نحو التيمن اسطار الدار من بوص مبروم 100 ذراع، اعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزز الاعمدة وقضبانها من فضة. والى جهة الشمال 100 ذراع، اعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزز الاعمدة وقضبانها من فضة. والى جهة الغرب اسطار 50 ذراعا، اعمدتها 10 وقواعدها 10، رزز الاعمدة وقضبانها من فضة.

ثلاثة وقواعدها ثلاث، وللجانب الثاني من باب الدار الى هنا والى هنا اسطار 15 ذراع، اعمدتها ثلاثة وقواعدها ثلاث. جميع اسطار الدار حواليها من بوص مبروم، وقواعد الاعمدة من نحاس، رزز الاعمدة وقضبانها من فضة، وتغشية رؤوسها من فضة، وجميع اعمدة الدار موصولة بقضبان من فضة. وسجف باب الدار صنعة الطراز من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوص مبروم، وطوله 20 ذراعا وارتفاعه بالعرض 5 اذرع بسوية اسطار الدار. واعمدتها 4 وقواعدها 4 من نحاس، رززها من فضة، وتغشية رؤوسها وقضبانها من فضة، وجميع اوتاد المسكن والدار حواليها من نحاس. هذا هو المحسوب للمسكن، مسكن الشهادة، الذي حسب بموجب امر موسى بخدمة اللاويين على يد ايثمار ابن هارون الكاهن، وبصلئيل ابن اوري ابن حور من سبط يهوذا، صنع كل ما امر به الرب موسى، ومعه اهولياب ابن اخي سماك من سبط دان، نقاش وموش وطراز بالاسمنجوني والارجواني والقرمز والبوص. كل الذهب المصنوع للعمل في جميع عمل المقدس، وهو ذهب التقدمة 29 وزنة و700 شاقل و30 شاقلا بشاقل المقدس، وفضة المعدودين من الجماعة 100 وزنة و1700 شاقل و75 شاقلا بشاقل المقدس، للرأس نصف، نصف الشاقل بشاقل المقدس، لكل من اجتاز الى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا، 600,000 و3,550. وكانت 100 وزنة من الفضة لسبك قواعد المقدس وقواعد الحجاب، 100 قاعدة للـ100 وزنة، وزنة للقاعدة، والـ1700 شاقل والـ75 شاقلا صنع منها رززا للأعمدة، وغش رؤوسها ووصلها بقضبان. ونحاس التقدمة 70 وزنة و2400 شاقل، ومنه صنع قواعد باب خيمة الاجتماع ومذبح النحاس وشباكة النحاس التي له وجميع آنية المذبح، وقواعد الدار حواليها وقواعد باب الدار وجميع أوتاد المسكن

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة العذراء بدء الأفراح للأب القمص بيشوي كامل.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
2: معلمنا يوحنا الإنجيلي بدأ حديثه عن خدمة ربنا يسوع المسيح بمعجزة قانا الجليل. فقال أن هذه كانت أول المعجزات صنعها ربنا يسوع المسيح، فآمن به تلاميذه ازرأوا مجده. آمن تلاميذه به ازرأوا مجده. فأولا يا أحبائي، بدء خدمة ربنا يسوع المسيح كانت فرح، كانت عرض. فالمسيحية عرض مفرح، المسيحية فرح وتهليل وبهجة. مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها، كانت فرحانة. المسيحية فرح. بولس صاحب اللسان العسر قال كل ما كان لي ربح حسبته نفاية. بولس قال افتخر في الضيقات. المسيحية فرح، فهاش كآبة ولا اكتئاب ولا حزن ولا ضيق. ليه؟ الحياة هي المسيح، والموت ايضا فرح ربح. فأسد ربنا يسوع المسيح أن يبتدي آياته ومعجزاته بعرض لكي نستطيع أن نقول أن مسيحيتنا كلها عبارة عن وليمة مع عرس الابن ملك اللي هو الآب السماوي، وبعث ابن الحبيب للعالم ودعا المدعوين عشان يتمتعوا بالعرس. وهي دي الكنيسة. الكنيسة بنسميها العروسة. هذه هي أول آيات صنعها يسوع، آية فرح وآية عرس. ما يهمنا في هذه الليلة أن اللي سبب في الآية دي وفي المعجزة دي الست العذراء. فالعذراء هي بدء الأفراح، فهي اللي فرحت الناس بتوع العرس وقالت له ليس لهم خمر، وجابت لهم الخمر اللي عاوزينه، وطلبت من ابنها وقال لها الوقت ما جاش ولم تأتي ساعة رجوع للآب. قالت له فرح الناس، ففرحهم. فالعذراء بدء الأفراح. وأيضا الست العذراء هي الباب اللي بنسميه باب السماء. ليس أننا ندخل السماء بالعذراء، نحن ندخل السماء بدم المسيح، ولكن العذراء ورتنا السكة. التلاميذ دول مشوا مع المسيح كتير وعارفين وشافوا معجزات.

واخد بالك؟ ودعاهم بأسمائهم واحد واحد وقال له أنا إسماعيل، أنا عارفك وأنت تحت شجرة التين. وقال له بطرس تعالى وانضراه في لبه. لكن في معجزة قانا الجليل يقول كده أن الست العذراء فتحت ذهن التلاميذ فرأوا مجده، عرفوه يعني معنى كده ما كانوش عارفينه قبل كده، فعرفه التلاميذ إذ رأوا مجده. لأن العذراء لو تاخد بالك هي تملى الكنيسة فرح، لأن يعني الفرح بتاعها عجيب، لأنه فرح يحول النفس الإنسانية لمحبة المسيح. طبيعة العذراء كده، حتى في ظهورها في الزيتون ناس كتير كانت تقول الله وإيه المجد الكتير ده للعذراء. ما كانت تظهر إلا لازم تقرب القلوب للمسيح تفرحهم وتوجههم لمصدر الفرح وتسجد قدام الصليب. العذراء بنسميها باب السماء. ليه باب السماء؟ لأن بطريقها التلاميذ شافوا مجده وعرفوه وأحبوه. وهي لما قالت لهم، قالت للخدام كل ما يقول لكم كل ما أقول لكم فافعلوه. ما كانتش تلفت الأنظار لنفسها، لكن كانت طبيعتها تفرح الناس بابنها حتى ولو هي ما تاخدش ظاهريا من الفرح ده شيء. وده اللي خلى الكنيسه بتاعتنا لارشاد الروح القدس تقول العالم كله يفرح لقبوله الخلاص، اما احشائي فتلتهب عند نظر الى صلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني والهي. وفرحان العذراء لان العالم كله فرحان لقبول الصلاه. العذراء الباب بتاع السماء. ليه؟ لان زي ما بيقول المزمور الحق اشرق من الارض والعدل طلع من السماء. هو في ممكن ان العدل والرحمه يتقابلوا في بطن العذراء. احنا دلوقتي ممكن النسوس الانسان يتقابل مع ربنا؟ لا يقدر احد ان يراه ويعيش، ولكن في العذراء اتفتحت لنا السكه. الانسان الكلمه صار جسدا وحل بيننا واخذ الذي لنا واعطانا الذي لي. عشان كده العذراء هي السكه في الباب، فتحت لنا السكه في البطن بتاعها. بتسميه الكنيسه في التسبحه المعمل الالهي. المعمل اللي بيخش جوه المعمل بيعملوا تفاعلات وحاجات يطلعوا مواد جديده، في خلقه جديده. بيقول عنها معلمنا بولس الرسول في رسالته لأفسس مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه سبق الله تعدها لنا. مش خلقه زي الاولانيه من الطين، مخلوقين كأعضاء في جسم المسيح. التسبيحة تقول عن العذراء إن هي العجنة بتاع البشرية. ربنا عجن البشرية كده وحب يخلقها خلقة جديدة ويكون هو راسها. فجاء واخد حتة كده من وسط البشرية، عجنة كبيرة كده، واحدة عجنة عجين، جات واخدة حتة عجينة من النص وبططتها كده ودخلتها الفرن طلعت مطبوخة كويس. يبقى العجين كله جاهز ومختمر وكويس. العذراء هي العجنه بتاعه البشريه كلها. العذراء حسب ايمان الكنيسه بتاعتنا وايمان كورولوس عمود الدين، العذراء اللي عملت لنا التوحيد، الوحدانيه في الله. ان الكنيسه بتاعتنا كنيسه التوحيد فعلا، لاننا لا نؤمن بطبيعتين لكن نؤمن بطبيعه واحده من طبيعتين. وده مش مساله عقيده بس للاستهلاك الذهني، لا، هي اكتر من كده بكتير. اكتر من ان هي عقيده او دوغما كده وخلاص، لا، ده معناها ان الله بيدخل في حياتنا وبيبقى واحد معانا. وبعدين بيقول مع بولس الرسول لا احيا انا بل المسيح يحيا في. اذا انا بقيت موجود، انا بقيت موجود بقى المسيح موجود في. فدي

حتة مهمة جدا، من غير العدل ما كناش نقدر نفهم. تقعد تفهمني من هنا 100 سنة ازاي الاله يبقى مع الانسان يبقى واحد، ما تتفهمش ولا تتفسر. لكن اقول لك شفت، والكلمة صار جسدا، شفت المعمل الالهي، شفت البطن بتاع العدرة، هنا التوحيد. عشان كده الكنيسة بتاعتنا بتآمن بالتوحيد، بتآمنش بالثنائية. حتى الناس اللي بيتكلموا على التوحيد هما ما بيفهموش التوحيد، لان الثنائية ظهرت في أريس لما قال ان الناسوت الاب غير الاب، وفي مستور اللي ظهر في شمال العراق وفي العراق وفي شمال الجزيرة العربية ونزل لتحت والحتة دي، ونسطور أصله بيأمن بالطبيعتين. عشان كده تلاقيه يتكلم عن المسيح إله كبير خالص، ويتكلم عليه إنسان صغير خالص، ومعتين ماشيين مع بعض. ولما تبحث الحتة دي في الأديان المختلفة تلاقيها واضحة زي الشمس، مرة يطلع المسيح لفوق خالص، ومرة ينزل يبقى ابن آدم غلبان خالص. ده دولة اللي بيتكلموا على التوحيد ما يفهموش التوحيد. التوحيد تم في بطن العدل، ونحبين نسمي الكنيسة دي نسميها كنيسة التوحيد، لأن فعلا كيرلس عمود الدين هو اللي أرسى في الكنيسة كلها على مستوى العالم كله وعلى مستوى الأجيال كلها. التوحيد في المسيحية أن طبيعة واحدة من طبيعتين. دي بقى تخليني أنا الإنسان الغلبان المسكين، أو الأستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. حينما أنا ضعيف حينما أنا قوي. أفهم الإنجيل كويس. لما يقرأ إنجيل زي النهاردة بتاع مريم اختارت النصيب الصالح، أيوة صح، الذي لن ينزع منها. ليه؟ ما خلاص لزقت فيه اتحدا، مش ممكن يتنزع منها. الرسول بولس يقول من يستطيع أن يفصلني عن محبة الله؟ لست المسيح يسوع، مفيش حاجة، مفيش قوة، خلاص يعملوا اللي يعملوه. أنا بقيت النفس تحت التحت بالله. وإحنا أحبائي ابتدى القديس كيرلس عن طريق الست العذراء يفرح البشرية، فيوريها أن الاتحاد بين الإنسان وبين الله اتحاد زيجي زي الزواج. هذا السر عظيم، سر الزواج، أقوله من نحو المسيح والكنيسة، المسيح والكنيسة. فالعذراء هي باب معرفة ربنا، عشان كده احنا نسميها باب السماء. تعرفش تخش من المسيح مظبوط إلا عن طريق أمه. أي واحد ممكن يقول لك أنا أعرف المسيح، طب روح أعرف المسيح. لكن عاوز تعرف المسيح مظبوط، أعرفه عن طريق أمه. لقى الإنجيل كتب لنا أسرار يسوع كلها منين؟ من مصاحبته للعذراء. لولا لقى صاحب العذراء ما كانتش كشفت له أسرار الحبل الإلهي والأسرار العجيبة اللي في السر. اللي يعرف المسيح ويحاول يعرف المسيح بره من سكة تانية غير سكة العذراء، اعرف انه هيضل في السكة. عشان كده اللي يقول لك دي قشرة وقشرناها ورميناها وخلصنا، قول انت حر، لانك مش هتعرف ازاي اتحاد الطبيعتين. اذا كانت قشرة وخدنا العلبة ورميناها، يبقى هي حاجة، الجسد حاجة واللاهوت حاجة، يبقى بطل وقعت في النسطورية من جديد. لكن احنا بنقول بوحدة الايه؟ الطبيعة. فالعذراء الباب، العذراء اللي علمتنا التوحيد، العذراء اللي دخلتنا في اتحاد زيجي مع المسيح لا ينفصل، وخلت المسيح هو راس الكنيسة. العذراء اللي ابتدى المسيح بيها معجزاته وحول الماء خمر وفرح الناس وملأ قلبهم الفرح. الموضوع بتاعنا بنعمة المسيح في الجزء ده، العذراء دي مش احنا بنتكلم عليها النهاردة دلوقتي، النهاردة بيقول هي مصدر الفرح، وكل قداس يصلي نبتدي نقول كده افرح يا مريم العبدة والأم. كأن الكنيسة كلها من وراء الست العذراء، يعني ممكن تسرح في المنظر ده، طابور طويل كده والعذراء واقفة ايه في المقدمة، نقول لها افرح يا مريم، عشان احنا كمان ايه نفرح يا مريم العبدة والايه والأم. شوف عبدة وأم التحموا مع بعض فصارت أم الله، نسميها تؤتوكوس. ده موضوع حياتنا النهاردة، موضوع حياتنا
هي شفيعة جنسنا. هي لو تطلب لغاية النهاردة من أهل الكنيسة يقول ليس لهم خمر، فرح الكنيسة ورعاهم. هي اللي بتطلب من أجل البيوت بتاعتنا، هي اللي بتطلب من أجل أولادنا، هي اللي بتطلب من أجل فرح الحزانة المتألمين، ما هي مجروحة قلبها على الصليب، دقت كل حاجة. تلاميذ ما استغنوش عنها بعد صعود المسيح، كانت معهم دايما، كانوا يتباركوا منها. العذراء كرزت بصمتها وكانت مفرحة ومعزية، يروحوا مشاورهم ويرجعوا تعبانين ويقعدوا معاها يسمعوا منها ويفرحوا. ايه رأيك ان انت مجرد بتبص لست العذراء، مش تخش كنيستها بس، تبص لصورتها تفرح. نتاش واحدة ست طيبة في يوم من الايام كانت بتتكلم على جوزها الله يرحمه، وبتقول بعد ما نزل وراح الشغل، بعد ما نزل السلم ومسك الشارع افتكر قال انا نسيت اخد بركة من العذراء وسلم عليه، فرجع تاني يبوس وسط العذراء في اليوم اللي وصل فيه للسماء. العذراء لناس معينين كانت بتفرح قلبهم وبتشرحوا. العذراء لغاية النهاردة تلازم الكنيسة في كل الظروف بتاعتها. القديس سيبهم بشاي كانوا بيضربوه، حطوا زفت على وشهم وكسروا في حضنه، وبعدين هو تعبان منهك خالص كده خلاص قعد قرب على الارض، قال لهم هاتوا كرسي للست، خلي الست تقعد. يضحكوا عليه اخواننا ويقولوا الراجل بيخرف لازم بينادي لمراته، مع ان هو كان شماس مش متجوز، هاتوا كرسي للست، اصل الست العذراء كانت واقفه ايه قدامه. فهو مستغرب ازاي هو قاعد والست واقفه، أصل الست جات له وهو بيتألم وبيستشهد، فجت فريحه وقالت له كده، قالت له شافها جاية تعزيه، فصعب عليه إن هي واقفة. وكثير من القديسين جات لهم العذراء وطيبة خاطرهم. الموضوع اللي أنا عاوز أتكلم عنه إن هذا الفرح اللي إحنا بنتكلم عنه الليلة أو النهاردة أو في الأجيال بتاعتنا كان هو موضوع انشغال الكنيسة عبر الأجيال قبل المسيح ب 2500 سنة، 3500 سنة من أول آدم قبل المسيح ب 3500 سنة. الكل مشغول بالعذر، لأن ساعة آدم ما طلع من الجنة طلع حزين تعبان ملوش راجع، فربنا قال له اديك راجع. قال له ايه؟ قال له هيجي واحدة من نسلك بس مش من نسل الراجل، من نسل المرأة، وتسحق رأس الحي ويسحق رأس الحي. فطلع آدم فرحان على هذا الرجاء. احنا بنعمل التمجيد الحلو ده بتاع العذراء هقوله لك بالعربي دلوقتي عشان تشوف قد ايه الكنيسة القديمة عاشت في أفراح العذراء، وده مش هيبقى مبالغة من كلامي. قبل العذراء ما تيجي، العذراء بيقول عليها تهليل حواء وفرح حبيب. العذراء كانت مصدر فرح كبير جدا. حواء، أيوة، حواء الأولانية دي طلعت منكدة من الجنة، وحواء طلعت حزينة ولاش امل ممكن تقابل ربنا حواء تاني. طب تسمع صوت الصبح راحت، اللي ليها راح خلاص، واحد راح كل اللي ليه. كانت بتسمع صوت ربنا الصبح مع ريح الصباح، راحت فقدتها. فحواء الثانيه الست العذراء قالت لها لا انت مش هتسمعي صوته ده، هيجي ويعيش فيك ويحل في بطنك. فالعذراء صارت مصدر فرح وتهليل لحواء. فالكنيسة لما تتكلم عن العذراء تقول لها يا ست يا عذراء، ده بالنص يعني، انت تهليل حواء. وتقول لهابيل، كل القديسين، تقول لهابيل انت تهليل هابيل الصديق. هابيل قدم ذبيحة غلبان،
أخوه جه قتله، مفيش أمل ولا حاجة. قالت له لا، ما هو ابني أنا هقدمه ذبيحة. أنت اتقتلت على مثال ابني، فافرح وتهلل. إبراهيم أبوك اشتهى أن يرى يومي، ففرح وتهلل، شاف كل ده. عشان كده أحبائي العذراء غنية، غنية جدا، غنى فظيع. هي فتاة بسيطة ممثلة للجنس البشري، لكنها غنية، غنية غنى فظيع. زي ما كنا بنقول امبارح ان الكنيسة في شهر كياك في الحد الاولاني تقرأ الانجيل بتاعه الفيل الارملة. المزمور يقول كده: الرب اطلع من السماء، سمع تنهد المغلولين من أجل شقاء البائسين وشقاء المساكين وتنهد البائسين. أقوم يقول الرب أصنع الخلاص على ناس. العذراء الكنيسة بتقرأ إنجيل الفلسين. فلسين، فلسين فيه أقل من فلسين، حطوه في الخزان. المسيح قال دي أعطت أكثر من إيه؟ من الجميع، من الكل. ليه؟ أعطت كل ما لها. الأب السماء أعطى كل ما ليه، أعطى ابنه الوحيد، أعطى كل ما ليه. من أعواد الست العذراء أعطت الكنيسة كل ما ليه، ادت الكنيسة كل حبها، احتملت كل شيء من أجل المسيح، أعطت المسيح كل شيء، أعطت كل ما ليه. ما كانش في حاجة للعذراء لحاجة تانية، لحاجة تانية. عشان كده العذراء بنسميها الغنية جدا، الفقيرة الغنية. العذراء كانت غنية، غنية جدا جدا جدا، غنية في تواضعها، غنية في تواضعها. عادي إنسان زينا، لكن في التواضع. كل ما تديها نعمة لدرجة أن ربنا يسكن في قلبها، يسكن في بطنها، تقول نظر إلى الله للتضاع خدمته، فتزداد التضاع. ده الواحد بس لو يرتفع شوية كده يتنفخ شوية، ما يبقى ليه مركز بسيط. العذراء غنية في التضاع، غنية في الإيمان. ابراهيم متجوز بس مراته عجوز، ادي كل الحكايه. ربنا قال له هتجيب ابن، ضحكت هي، قالت معقول كلام ربنا؟ العذراء مش متجوزه، مش هتجيب ابنه بس، هتجيب ابن اسمه الله ربنا. ترد تقول هو ده انا امه الرب ليكن ليك قولك. ايه جاب ايمان ابراهيم اللي احنا طالعين بيه السماء وبنقول ان ده اعظم ايمان في تاريخ البشريه؟ تاريخ ايمان العذراء. العذراء غنيه كده، العذراء غنية وغنت الكنيسة. الكنيسة النهاردة غنية بالغنى بتاع الايه؟ العذراء غنية في تواضعها، غنية في ايمانها، غنية في حبها. اتمالك انتم للناس بتوع الفرح دول، ليس لهم خمر. ما طقش شوف ولادي، ولادك يا رب يسوع زعلانين، لازم نفرحهم. غنية في حبها، غنية في احتمالها. ما حدش في الدنيا احتمل اللي احتملته العذراء. عشان كده سمعان شافها بالنبوة قال أنت يجوز في قلبك إيه؟ سيف. غنية في فهمها لكلمة الله والأسرار الخلاص، كانت تحفظ هذه الأمور متفكرة بها في إيه؟ في قلبها. غنية غنية غنية غنية. الكنيسة بتاعتنا غنية على غنى العذراء. الأنبياء اتغنوا على غنى العذراء. التمجيد يقول إيه؟ أنت علم حزقيال. حزقيال، حزقيال عالم مثلا، عالم في الذرة، ولا عالم في التواريخ والحاجات السياري؟ على الأقل الحاجات دي لها نظريات وبيوصلوا لها بالدراسة. لكن حزقيال قال كلام صعب، تكلم عن مركبة نارية وبتتحرك حيثما يسيرها الروح تسير، ولها عجلات وبكرات والجالس عليها فوق. أنت علم حزقيال، أنت اللي عرفتينا حزقيال عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول إن أنت المركبة النارية ديت اللي راكب عليها رب المجد وبتتحرك حيث ما يحرك يسيرها الروح تسير. روح المصر تروح، تعالي ارجع من مصر ترجعي. أنت علم حزقيال. حزقيال قال عنك أنت باب في الشرقية، باب دخل منه الملك وطلعوا الباب مغلق. معقولة دي؟ باب واحد دخل منه وطلعوا الباب ما اتفتحش؟ فالزورة دي ولا لغة؟ ده علم حزقيال. مين يعرف في العلم ده؟ فالصرف.

كان الست العذراء. اذا الحسقيال وهو بياخد الرؤيه بتحكم ربنا. انا بدي لك امثله بسيطه، كان محتار فتجيله الست العذراء وتقول له معلش كله ده اتحل. اما دانيال العجيب فيقول له كده انت نعمه دانيال، نعمه دانيال. دانيال قعد 70 سنة المسكين مسبي في السبي لا في امل ولا رجل، وهو الكنيسه تقول هوية دي كانت نعمه دانيال. قالوا الملاك في يوم من الايام قال له هفرحك، قال له قول. هتقول ايه؟ قال له هقول لك المسيح هيجي انت. قال له بجد؟ قول. قال له هيجي من العذراء بعد 70 أسبوع، 62 وسبعة أسابيع وأسبوع يبقوا 70، 70 × 7 بـ490 سنة، تحسبهم باليوم تلاقيهم 490 سنة ويوصل المسيح. فدانيال اللي اتعزى بعد 70 سنة ايه؟ نعمة دانيال. دانيال فرح، يا سلام في غربته دانيال فرح. أما موسى فالكنيسة تقول عنه أنت كرازة موسى، كرازة موسى. موسى كارز، موسى قائد شعب. موسى كل المعروف عنه أنه طلع على الجبل ورأى مثال وقال له أن يصنع الخيمة على شبه المثال الذي أريك هي. يا ترى وراله إيه فوق؟ معلش يا أخوة نقول ممكن يكون وراله العذراء فوق، لازم يكون وراله العذراء فوق. ما سبق وراها له مرة كانت العليقة بتشتعل وجاه يقرب قال له ابعد شوية انت مش عارف انت فين دلوقتي الست العذراء. قال له ايه ده العليقة اللي بتشتعل؟ لو تسأل واحد تاني من الناس العاديين اللي بيفسروا كتاب المقدس يقول لك دي معجزة كويسة في العهد القديم. لما تسأل واحد كده من ولاد العذراء يقول لك لا دي كانت العذراء العليقة التي تشتعل فيها النار ولا تحترق، يبقى هي العذراء. ملء اللاهوت يحل فيها جسديا، يبقى هي العذراء. ومن وسط العذراء يقول له ايه؟ انا اله اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب وانا جاي عشان اخلص الشعب ده. اخلع بقى جزمتك وقف بعيد شويه يا موسى، انت واقف قدام مين؟ قدام العذراء. داود النبي في العهد القديم شاف تابوت العهد جاي فشاف العذراء، شاف العذراء فرقص، قعد يرقص من الفرح بقى قدام الايه؟ قدام تابوت العهد. فمراته كانت بتبص مطاقه من فوق قالت له انت كنت تفضح النهارده وكنت تغير في عينين شعب اسرائيل. قال لها ازاي؟ ان انا برقص قدام تابوت عهد الرب، الحته اللي هيسكن فيها الرب. الله لا يسكن في مصنوعات الايادي، ده هو اللي خلق العذراء واختارها وجه سكن فيها. في التسبيحه بتاعتنا بنقول بالنص كده اذا كان داود رقص قدام تابوت العهد امال انا اعمل ايه قدامك يا ست عذراء لما اجي اتكلم عن كراماتك وعن الايه؟ عن افراحك اللي عمت الكنيسه وفرحت البشريه كلها. قال له تعمل كل شيء حسب المثال الذي اريك اياه. قال له حاضر وريني المثال. قال له خشب لا يسوي. قال له حاضر مش فاهم حاجه فهمني. قال له خشب لا يسوي رمز لطهاره العذراء، لان العذراء دايمه البتوليه وطهره، الخشب ما سويت. قال له فهمت. قال له وتغطيها بالذهب من بره ومن جوه رمز للنقاوه. قال له فهمت. وقعد ايه يرسم له في صوره العذراء بامثال ومعاني ولا احنا نعرف نوصل لها لغايه النهارده. وقال عذراء وانا؟ قال له طيب وفهمت. قال له وتحط كمان مناره لها 7 سرج، والمنارة دي انت تعرف كنيستنا بتسمي العذراء ايه؟ سميها ام النور عشان هي اللي حاملة لايه؟ النور. قال له شفت؟ وهكذا يعوزنا الوقت لان ده موضوع الكنيسة كلها. اصنع كل شيء حسب المثال الذي اريك اياه. ايه هو المثال؟ المثال هو الست العذراء، هو الست العذراء بيني وبينك. ما كانش يعمل له ماكيت فوق يعني ورسم له رسم وجايب له واحد باش مهندس وقال له اعمل الخيمه حسب الماكيت ده. لم تكن هي افكار ماديه مش مجرد رسم وخلاص، لكن هو اعلن اسرع. لاجل هذا تفنن فيها الفنانين وتفنن فيها الملهمين من السماء وتفنن فيها الروحانيين وتفننوا بكل الطرق وبكل الوسائل وظلوا عاجزين الى ان جاء ملء الزمان. فهي كانت كرازة موسى، شغلة موسى كلها كان هي العذراء. ثبات أيوب

أيوب البار، أنا بنقل من كلام الكنيسة. أيوب البار اشمعنى أيوب؟ والعذراء دي تبقى ثباته منين؟ قال أيوب البار. مين يحتمل اللي احتمله أيوب؟ مش ممكن. طب اقرا قصة أيوب، تقول لغاية النهارده المفسرين الحديثين في الخارج يقولوا ده قصة خيالية، لكن حطها قدام العذراء تجد أيوب صورة للمسيح، أبغضوني بلا سبب، وتجد العذراء هي الثبات بتاعه. يشوف العذراء قدامه ويثبت، تقول له اثبت، انا هيجوز في قلبي سيف بسبب المسيح مخلص العالم. وهو يقول لها ايه؟ وانا بعمل كده ليه الالم دي كلها؟ تقول له لان انت رمز للمسيح ايضا. ابغضك الشيطان بلا سبب، ابغضك بلا سبب. مين ثبت ايوب البار؟ الكنيسه بتقول هي العذراء هي اللي ثبتت ايوب البار. ايضا شفاء ارميا، الغلبان ده اللي شاف السبي اللي كانوا بيرموه من بير لبير ويحطوا الطين على وشه ويدوله خبز العبوديه والقسوه، الراجل العيان الغلبان اللي قال انا ولد سيبني يا رب واعتقني، مش هو ده؟ هو العذراء قدام عينيه بتقول له طب ما انا بنت صغيره، هو انت تعبان من ايه؟ يقول لها الحمل تقيل عليا ده اللي قدامي. يقوم تقوم تقول هي تقول له وانا كمان مين قال لك انا اقدر احتمل كل الاسرار ديت اللي اعطاهنا الله وانا فتاه صغيره؟ فالكنيسه قالت ان هي كانت شفاء ارميا، كانت الشفاء بتاع ارميا. وكانت ايضا خلاص اشعيا، خلاص اشعيا وخلاص اسحاق. اشعيا، اشعيا ده كان مزاجه يتكلم عن ميلاد المسيح. العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه ايمانويل، وقبل ان يعرف الطفل شماله من يمينه يحدث الخلاص وتخلى ارض دمشق وارام. هو اشعيا ساعتها كان بيفكر على الخلاص من دمشق وارام اللي هم كانوا محاوطين. اشعيا قال له لا، ده الخلاص هيبقى على مستوى العدل. يعني حسقيا كان احاس كده، كان زعلان وبيقول له شايف يا ربي ادي ارام ودمشق والاثنين محاوطيننا والسامرة وهيموتونا واحنا غلابة. فربنا بعت له اشعيا قال له اطلب آية ربنا يخلصك منهم. قال له اطلب ايه؟ ربنا يشيلهم بعيد عني. قال له ماشي، هتجيب عيل، العذراء هتجيب عيل. العذراء اللي هي مرات حسقيا، اللي مرات اشعيا، اشعيا خلفت عيل. قال له قبل الولد ما يعرف شماله من يمينه تخلى الارض ويهربوا الاعداء. اشعيا على قده بيفكر، لكن شاف العذراء فلقى ان مش قبل، مش هتجيب عيل مراته، ده العذراء هتحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه الله ويكون معنا. العذراء ايضا بتقول عليها الكنيسه قوه ايليا. ايليا الجبار ده كانت قوته هي العذراء. وجابها، جابتها منين القوه دي؟ جابها منين القوه؟ القوه بتاعت ايليا ليست قوه بشريه، دي قوه الله في الايه؟ في الانسان. وهو ده اللي حصل للعذراء، لان العذراء الله في الانسان تبقى العذراء ايه؟ قوي. حينما انا ضعيف فحينئذ انا ايه؟ انا قوي. ده كلام بولس الرسول وكلام ايليا النبي في ايليا القوي. فين القوه يا جماعه؟ في العضلات؟ القوه تلاقيها في العذراء، في العذراء، العذراء القويه، قويه، قويه في ايمانها، قويه في ايمانها، قويه في صبرها، قويه في احتمالها. ما رضتش تنطق ولا دفع عن نفسها بكلمة، أراد يوسف تخليتها سرا. قوية، قوة إلي، أقوى من إلي. العذراء هي صديقة سليمان الكنيسي. سليمان الكنيسي، سليمان قال له رب أنا بحب التسبيح وعاوز أعمل لك بيت. قال له اعمل. قعد يجمل وينقش ويعمل تيجان وبتاع. قال له كل ده إيه؟ قال له ده بعمل لك حاجة جميلة جميلة جميلة جميلة جدا عشان تبقى هي الهيكل بتاعك، عشان تفرح لما انت تقعد فيه كده يا ربي، ويحل سحابه المجد عليه. وساعة ما قدم الذبايح السحاب ملى البيت. قال له تعالى بقى اوري لك الهيكل. الهيكل هو العذراء، الهيكل هو العذراء. انت يا سليمان بنيت البيت وتفننت فيه وجبت احسن مهندسين بنوه. الاب طلع من السماء فلم يجد من يشبهها، هو اللي صممها وهو اللي رتبها. السحابه حلت على البيت وفرحت ومليت ايه؟ مليت والبيت اتملى كله من مجد ربنا. قال له تمام. قال له تعالى بص بقى في العهد الجديد، قال له الروح القدس يحل عليك.

وقوة العلي تظللك مش السحابة بتاعت العهد القديم. سليمان وقف قدام ربنا سليمان الكنيسي وقال له دي بص ده البيت بتاعك، خلي بالك كل واحد في أي حتة في الدنيا يطلب طلبة تجاه هذا البيت حتى الغريب تديله. قال له ماشي، كل واحد يطلب شيء، بس انت ما تتفاهم يا سليمان، كل واحد يطلب حاجة من خلال الست العدرة الهيكل الحقيقي، البيت اللي أنا هسكن فيه أنا هجيب. عشان كده العدرة قالت له ليس لهم خمر، قال لها ماشي كلامك مش زي أيام سليمان. العدرة كانت موضوع انشغال الأجيال كلها من ساعة آدم ما انطرد من الجنة إلى مجيء المسيح إلى يومنا هذا إلى حياتنا كلها. العدرة هي فرح الأجيال كلها، هي فرح الكنيسة وفرح الشعب وفرحنا، هي مصدر الغنى اللي أغنت الكنيسة بإيمانها وبحبها وبتضعها وبشفاعتها وبصلواتها عنا وبظهورها لينا من آن لآخر. بركتها دايما تكون معنا، لإلهنا المجد الدائم أبدين آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نيمي بشيرين ببنف ما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نعود المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلاما بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء، مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك.

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأمريكي الثالث تقدم لكم
1: من الأعماق صرخت إليك يا رب
0: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 24/7/1991.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقد تأثرت كثيرا من المزمور الذي قاله داود النبي، ونذكره باستمرار في صلاة النوم. يقول: من الأعماق صرخت إليك يا رب، من الأعماق صرخت إليك، من عمق القلب، من عمق العاطفة، من عمق الاستغاثة، زي ما بيقول من عمق قلبي طلبتك، او من عمق الحب لربنا، او من عمق الايمان ومن عمق الثقة، او واحد يقول من الاعماق صرخت اليك يا رب من عمق ضعفي ومن عمق عجزي ومن عمق تعبي وعدم قدرتي، صرخت اليك لاني مش لاقي غيرك. بلاش نقول من عمق اليأس لان المسيحية ما فيهاش يأس، لكن من عمق الاحتياج، او من عمق هاوية السقوط صرخت اليك يا رب. خد مثلا واحد زي يونان النبي وبيصلي من بطن الحوت، ده بيصلي منين؟ من الاعماق، من عمق التعب، من عمق الاحتياج، من عمق الهوية، مفيش غيرك. هقول لمين؟ من العمق. خد مثلا الناس وهم مجتمعين يصلوا عند جبل المعظم، وكارثة تنتظرهم، هيعملوا ايه؟ بيصلوا بعمق، بعمق، بعمق. زي قالوا لي ساعة قداس القرعة كان الناس قاعدين بيصلوا بعمق. في صلوات الانسان لازم يصليها بعمق. زي واحد بيقول ايه؟ بيقول صوتي قوي زي صرخة غريق بينده لقارب نجاه. تصوروا بقى صرخة غريق بينده لقارب نجاه، بينده بينده بينده بكل قواه للحياة. ده هيعمل ايه ده؟ عمره متوقف على الصرخة دي. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي. زي ايليا مثلا لما كان بيصلي ساعة المية ولا هيقدر ينتصر على انبياء البعل لهم يستهزأوا بيه، فبيصلي طالب ان نار ربنا تنزل على الذبيحة، يصلي بعمق، صلاة بعمق. زي صلاة الناس وهم بيلفوا حوالين اسوار اريحة بعمق. في اوقات بتخلي الانسان يصلي بعمق. عمق الصلاة ليه معاني كثيرة جدا، مش المسألة في طول الصلاة، لكن المسألة في عمق الصلاة. ما هو صلى العشار وصلى الفريسي، وصلاة الفريسي كانت صلاة طويلة لكن ما فيهاش عمق، وصلاة العشار جملة واحدة قالها لكن كان في عمق الانسحاق وفي عمق الخجل والكسوف من نفسه والشعور بعدم الاستحقاق وما قدرش يبص لفوق وما قدرش يخش لجوه. ومن هذا العمق صلى صلاة جملة واحدة، لكن هذه الجملة اقتدرت كثيرا في فعله. جملة واحدة زي صلاة النص اليمين، هو قال ايه؟ ما قالش غير جملة واحدة، لكن جملة من عمق اعماقه، واحد بيقولها وهو في اخر حياته، بينه وبين الموت مفيش كذا شبر، بينه وبين الابدية مفيش كذا شبر. الصلاة دي هيتوقف عليها مصيره، فبيقولها من عمق قلبه، من عمق احتياجه، من عمق ايمانه، بيصلي صلاة جملة واحدة. المسألة مش مسألة الطول في الصلاة، لكن مسألة العمق في الصلاة. واحد يقدر يقول جملة واحدة يوصل بيها لربنا، مجرد يرفع قلبه كده يقول يا رب ارحم، هو واحد تاني يقول يا رب ارحم 41 مرة وما يوصلوش. ليه؟ لان ما قالهاش بعمق، ما قالهاش من قلبه، ما قالش من عمق قلبي طلبتك. للأسف في ناس كتير بيقيسوا العبادة بمقياس الطول، لكن المقياس الحقيقي هو مقياس العمق. مش حكاية كثرة كلام، ما المسيح قال في ناس بيكثروا الصلاة ويكرروا الكلام باطلا كالأمم، لكن ما بتوصلش. لكن في واحد تاني يصلي صلاة عميقة، تبص تلاقي واحد من 24 قسيس اللي واقفين قصاد عرش ربنا خطف الصلاة وحطها في مجمرته الذهبية وطلعت الى الله كرائحة بخور. صلاة عميقة بتوصل لربنا. هذا العمق في الصلاة يعني لازم يكون فيه شعور بالصلة بين الإنسان وربنا، شعور بالصلة بين الإنسان وربنا، تكون صلاة فيها عاطفة، صلاة فيها فهم، فيها تأمل، فيها خشوع، فيها انسحاق، فيها إيمان، فيها اتضاع، فيها ثقة، فيها رجاء، فيها كل العناصر الروحانية. صلاة بروح بعمق، واحد بيكلم ربنا. ده جميل قوي في كلام بولس الرسول، بيقول انا لما اخش الكنيسة اقول 5 كلمات بفهم احسن من 10,000 كلمة بلسان والناس بيفهموهاش. ده العمق، انك تقف قصاد ربنا وتقول 5 كلمات بفهم كفاية عليك. ده كلمة واحدة، ارحمني يا رب. المهم يكون فيه الايه؟ العمق. في ناس يفتكروا ان الطول هو المقياس السليم، فاذا ارى يقول اكثر اصحاحات كثيرة، إذا صلى يقول أقول صلاة طويلة، إذا ضرب مطنيات يقول عدد كبير جدا من المطنيات وبيبقى فرحان بكده، إذا صام نفس الطريقة. لكن ربنا عايز العمق في الحياة، عايز هذا العمق، مش عايز الطول والكثرة. لكن لو اجتمعوا الاثنين مع بعض، الطول في الصلاة مع العمق في الصلاة بتبقى حاجة جميلة، الطول في الصوم مع العمق في الصوم تبقى حاجة جميلة، ما بنقولش حاجة. لكن العمق هو نمرة واحد، تكون حاجة عميقة، من عمق قلبي طلبتك، من عمق

قلبي ايه؟ طلبت من الاعماق، صرخت اليك يا رب. الكتاب بيقول كل مجد ابنة الملك من داخل، كل مجدها من داخل، من جوه، من القلب، مع انها مشتملة باطراف معشاب الذهب ومزينة بانواع كثيرة، لكن كل مجدها فين؟ من جوه، في اعماقها من جوه. هو ده اللي عايزه ربنا، اللي بيقول يا ابني اعطيني قلبك. صدقوني، عمل واحد يعمله الانسان في حياته وبعمق ممكن تتوزن به الحياة كلها، وممكن يبقى هذا العمل يتكتب في التاريخ لان عمله بعمق، وممكن عمل خاطئ عميق يضيع الحياة كلها. خذوا مثل ابراهيم ابن الاباء لما قدم اسحاق ابنه وحيده الذي تحبه نفسه، التقدمة فيها ايه؟ فيها عمق الحب لربنا وعمق الطاعة لربنا وعمق التسليم للارادة الالهية، لتكن يا رب مشيئتك. عايز ابني وحيدي الذي تحبه نفسي، خده. انا احبك اكثر من ابني واطوعك اكثر، عايز عمق اكثر من كده؟ فيها عمق الايمان والثقة بان حتى لو اتذبح اسحاق هيجيله منه ناس زي نجوم السماء ورمل البحر. عمق في الصلة بربنا، في الطاعة، في التسليم، في الايمان، عمق في العطاء، ان بيدي ابنه الوحيد الذي تحبه نفسه. اهو ده العمق اللي موجود في العطاء. زي الارملة اللي ما عندهاش غير فلسين وحاططهم، يعني 2 مليم مثلا، وربنا قال دي اعطت اكثر من جميع، لان عمق محبتها لربنا قالت لي يا رب كل اللي عندي اديهولك، ما عنديش غير دول، غير اللي عنده كتير كتير كتير وبيدي من فضلاته، ما فيش نفس العمق اللي موجود ده. او زي ارملة صرفة صيدة ما عندهاش غير حتن الدقيق وشوية زيت تعملهم تحت ولا فطيرة وتاكلهم وتموت، ده وقت المجاعة هي وابنها، لكن لما قالها لي النبي خدهم انا اديك كل اللي عندي. ده العمق في العطاء، ان الانسان يعطي من اعوازه او يعطي كل اللي عنده. زي ارون اليابوسي لما جاله داود النبي وقال له عايز المكان بتاعك البيدر بتاعك اعمله بيت لربنا، قال له خد البيدر ده اعمله بيت لربنا، وخد البقرة اللي بتمشي في الجرن دي وتقدمها محرقة او ذبيحة، وخد الخشب بتاع الجرن واعمله وقود، وخد القمح اللي موجود اعمله تقدمة، لك اعطيت الكل. في انسان يعطي ربنا يعطي له كل حاجة، عنده عمق في العطاء، ايده مش ماسكة، ايده مش ايه؟ مش ماسكة، ليس بكيل يقعد ده كده دفلق. اذا اعطى يعطي كل حاجة، زي ما ربنا قال اعطي كل مالك. ده العمق، مش بس في عمق في كمية العطاء، عمق في الحب نحو الشخص اللي بيديله، في الحنان، في العطف، في الشفقة، في الشعور الداخلي، في عمق من جوه.
ده العمق اللي موجود في العطاء. زي واحد يعطي العشور وهو محتاج لها ضروري من اجل رزقه، يعني المرتب كله مش مكفيه ويدي عشوره لربنا، ربنا يقول له انت اعطيت من احتياجك فعندك عمق في قلبك من جوه. او خادم من الخدام في عز ايام الامتحانات ويسيب الدروس ومحتاج لكل دقيقة للمراجعة ويروح يخدم، ربنا يقول له انت بتدي منين؟ بتدي من احتياجك. زي قصة قريتها زمان وكنا بنديها للعيال زمان، بيقولوا مدرسة بتاعة بنات صغيرين، فنظرة المدرسة ادت تدريب للبنات ان يعملوا كيكة، فاحسن بنت تعمل كيكة يدوها جايزة ويتحط اسمها في لوحة الشرف والسلام ده كلهم يسقفوا لها وتبقى حاجة لطيفة خالص. وبعدين بنت فعلا راحت وعملت احسن كيكة ممكن انها تقدم، وبقت فرحانة جدا جدا، كل ما تبص لها تقول لازم انا هاخد الجايزة الاولى، لازم اسمها يتكتب في لوحة الشرف، لازم العيال كلهم هيسقفوا لي، لازم لازم لازم. وخدت الكيكة وماشية بيها في السكة توديها المدرسة، وهي ماشية في السكة لقت واحدة ست فقيرة مش لاقية تاكل، وقالت لها ما تدينيش حاجة اكلها. البت بصت من تأثر الكيكة، ولو اديتها لها مش بس مش هتاخد الجايزة واسمها مش هيتكتب، دي هتتعاقب على انها مهملة وما عملتش الواجب. وتفكر اعمل ايه، وقلبها تحرك من جهة هذه الست الفقيرة، فقالت انا اديها الكيكة ولو اروح وابقى خجلانة ويعملوا فيا اللي يعملوه. وسلمت لها وراحت المدرسة وهي تعبانة ومكسوفة من نفسها، كل العيال بيقدموا بيقدموا بيقدموا وهي كده مكسوفة وواقفة في رب. وبعدين جه وقت بقى اعلان الجوائز واعلان العقوبات، فوقفت النظرة بتاعت المدرسة قصاد كل المدرسين وشاورت على البنت دي وقالت دي اللي تاخد الجايزة الاولى ودي احسن بنت. اتاري النظرة كانت باصة من شباك ولا من فراندة وشافت اللي بيحصل ده، واذا بالبنت تاخد كل الاكرام من كل المدرسة وتاخد الجايزة الاولى، والمدرسة كلها تسقف لها وفي نفس الوقت اخذت جايزة اولى عند ربنا في نفس الوقت. ده اللي بيعطي من قلبه، حتى لو كان محتاج، حتى لو كان هيتعاقب، حتى لو كان هيتكسف. زي واحد ما يكونش عنده حاجة يعطيها فيستلف ويعطي، يستلف ايه ويعطي. هنا العمق في العطاء، مش واحد عنده فضلات وبيعطي، ده العمق ايه في العطاء. في الحقيقة ان المسيحية بدأ تاريخها بهذا العمق، العمق في الكرازة في الخدمة. ربنا ساب 12 واحد غالبيتهم جهلة وصيادين وما يعرفوش حاجة، جهال العالم والمزدرى وغير الموجود، ولكن ال 12 دول اشتغلوا في الخدمة بعمق، اشتغلوا بجدية بتعب بأسهار بأصوام بأسفار كثيرة، حتى لو انكسرت بهم السفينة في البحر بتعب. زي ما قال بولس الرسول
عن هذا العمق في الخدمه

في رسائله الى اهل كورنثوس. شوفوا قال ايه، بيقول في كورنثوس 2:6: بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في اتعاب، في اسار، في اصوام الى اخره. هذه الخدمه اللي كان بكل جديه بكل عمق كانت الخدمه بتمر. علشان كده بالاثناشر انسان غلبان دول الذين لا صوت لهم ولا كلام الى اقصاء المسكونه بلغت اصواتهم، والاثناشر واحد الغلبانين دول استطاعوا يوصلوا المسيحيه الى اقاصي الارض. ليه؟ خدمتهم كان فيها عمق، كان فيها التزام، كان فيها دقه، كان فيها امانه في الخدمه. ده اللي موجود. فاكر مره وانا اسقف كنت عامل اجتماعات للاعداد للخدام، وكنت اتفق مع كبار الخدام انهم يجوا، وبص الاقي في اخر لحظه جاني اعتذار. طب والاجتماع ده غالبيه خدام القاهره موجودين، الكلام ده كان 67 و68، والخادم في اخر لحظه يعتذر. ليش؟ ده العمق اللي احنا عايزينه، العمق اللي عايزينه ان واحد يبذل ذاته في الخدمه. انسان بيخدم جايز يفكر بيقيس الخدمه بعدد التلاميذ، جايز يقيس نجاحه في الخدمه بالانشطه الموجوده، جايز يقيس نجاح الخدمه بكميه الدروس وبنوعيتها، جايز يقيس نجاح خدمته في انه ارتقى من خادم ابتدائي لخادم اعدادي لخادم ثانوي، جايز يقيس نجاح خدمته بالمظهريه من بره، بكراسات التحضير، بالنقط اللي بيقولها، بالبرنامج، بغيره، حاجات زي دي. جايز يقيس نجاح خدمه بمقدار المعرفه التي يقدمها للناس، بينما خادم اخر ربما بيخدم بلا فصل، ما عندوش فصل للخدمة خالص زي ما هو كده، بيخدم خدمة فردية، بيخدم خدمة في الافتقاد، بيقعد جلسات خاصة يحل فيها مشاكل، بيقنع الناس، بيضم في كل يوم نفس للمسيح، وهو لا ليه فصل ولا ليه اسم ولا هو امين خدمة ولا امين مساعد، مجرد بيخدم كده خدمة فردية، ولكن يستطيع في جلساته الفردية ان يسكب الحب الالهي في قلب كل واحد يقعد معاه. كل واحد يقدر يجيبه للكنيسة، يجيبه للكنيسة يضمه الفصل مدرس ثاني هو بس بيوصل، ويقدر يوصل كويس، وكل ما يمشي يجذب ناس، يجذب ناس. زي مين مثلا؟ زي فيلبس، وهو ماشي في السكه شاف الخاص الحبشي، كلمه كلمتين، بعد الكلمتين اقنعه، امن، عمده، ومضى في طريقه فرحا. خدني، هتقول لي راح بلاد اليونان ولا بلاد الطليان ولا بلاد الرومان؟ مفيش، ده راجل هو ماشي في السكه كده. في ناس طول ما هم ماشيين في السكه يجذبوا ناس لربنا، جايز قعده عائليه يقول فيها كلمه يوصل واحد لربنا، جايز قعده صداقه يوصل واحد لربنا، جايز قعده مع زملاء في الشغل يوصل واحد لربنا. رجل في خدمته عمق، في كلامه عمق، يقدر يقنع، يقدر يجذب. بولس الرسول كان من النوع ده،

حتى وهو بيتحاكم وواقف قصاد الولاة اللي بيحاكموه، مرة ألقى كلمة عن البر والدينونة والتعفف، فارتعد في لكس الوالي، ما قدرش يحتمل الكلام، كلام له عمق يخش في القلب على طول. بيكلم أغربات الملك، أغربات الملك قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحية، كلام له عمق، بيقول الكلمة زي سهم كده يمشي يخش جوه القلب على طول. فاكر زمان كان عندنا خادم واحنا بندرس في مدارس احد بطرنس في شبرا، كنا مسمينه فصل الشواذ. كان المدرس ده يشوف العيال اللي بيتسكعوا على نواصي الشوارع واللي بيروحوا ناحية القهاوي واللي بيعكسوا البنات في السكة ويلمهم ويعمل منهم فصل. وصدقوني هذا الفصل خرج منه مدرسين خدمة بعمق، بيدور على المحتاجين والناس اللي عايزين الخدمة ويقدر يأثر عليهم ويقدر يتكلم كلمة ويقدر يوصل لقلبهم. لازم تتغير عندنا المقاييس، مقاييسنا للخدمة، ويبقى المقياس المضبوط هو مقياس العمق. هوريكم مقياس من مقاييس العمق. واحد زي يوحنا المعمدان في 6 أشهر خدمة ولا 7 ولا 8 يا دوبك استطاع ان يعد لله شعبا مستعدا، استطاع يقود الاف الى معمودية التوبة، استطاع يعمل عمل كبير جدا، لدرجة المسيح قال لم تلد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان. كل ده ربع لست اشهر، مش الحكاية في طول المدة، الحكاية في عمق الخدمة. في 6 أشهر دول استطاع ان هو يقود الناس الى حياة التوبة. خدوا مثلا واحد زي استفانوس الشماس، ده خدم قد ايه؟ ده يا دوبك خدنا سيرته في الاصحاح السادس من اعمال الرسل واستشهد في الاصحاح السابع، يا دوبك خدمة قصيرة لكن عميقة ولها فاعلية ولها قوة، ووقف قصاد مجامع واقنعهم، واستطاع ان هو يخلي جماهير من الكهنة تنضم الى الايمان، ولم يستطع اعداء الكنيسة انهم يقاوموا القوة ولا الروح الذي كان يتكلم به. خدمة كانت عميقة، كانت قوية. من احسن الالفاظ اللي سمعتها في حياتي كلها عن خدمة احد الاباء الكهنة في المهجر، ان قال له الناس احنا عرفنا ربنا يوم ما عرفناك، عرفنا ربنا يوم ما عرفناك. يا دوبك خدم حوالي ما فيش مدة بسيطة، مش عارف كم شهر ولا 50 يوم مش فاكر، وتنجح 50 يوم. الانسان الروحي يكون له عمق في العبادة بتاعته، عمق في صلته بربنا. يعني مثلا اذا صام، مش مسألة كثرة عدد الايام في الصيام، او احنا جاي لنا صيام العذر يقول مش بس اسبوعين اصوم 3 اسابيع، نوع الصيام ما كلش كذا ما كلش كذا ما كلش كذا. المهم في عمق الصيام، لان في انسان بيصوم الصيام الكبير 55 يوم ويخرج من الصيام زي ما هو، لم يغير الصوم في حياته شيئا،
نفس الطباع، نفس الاخلاق، نفس الاغلاط، نفس الاعترافات اللي ذكرها حضرتك. مفيش انتصار على النفس في الصوم، مفيش تقويه للاراده في الصوم، مفيش تغيير للطباع في الصوم، اهو حاجه من بره وبس، ما استفدش.

انحنى جسده، انحنى جسده ولم تنحني كبرياؤه. شوف داود يقول ايه، لصقت بالتراب نفسي، ما قالش لصقت بالتراب رأسي، نفسي، نفسه هي اللي لصقت بالتراب. من العمق الداخلي اللي موجود جواه. أو واحد في القراءة يهمه الكلمة وكلمة ربنا لم تدخل إلى أعماقه، لا إلى أعماق فكره ولا إلى أعماق قلبه ولا إلى أعماق روحه، مجرد سلام وخلاص. لكن واحد زي داود يقول إيه، لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. كلماتك حلوة، حلوة في حلق كالعسل والشهد في فمي. ايه ده التلذذ ده؟ خدت بعمق، واخد الكلام بعمق. واحد زي القديس الأنبنطونيوس، آية واحدة من الكتاب غيرت حياته. خد الآية بعمق، مش سمعها، طب ما الآية دي ما بتتقري علينا باستمرار في القطمارس، ويا ما تقرت على غيره، لكن هو خدت بعمق، فكر فيها، دخلها جواه، ودخل هو جواها، وصار هو وهي واحدا، واتنفذت الآية وأصبح أول راهب على الأرض. دي الآية دي اللي دخلت لأعماقه، مش أثرت فيه بس، ده أثرت في جيله كله، بل أثرت في كل الأجيال، بل أوجدت مجموعة من الملائكة الأرضيين والبشر السمائيين عاشوا بالآلاف على الأرض، وبخاصة في القرن الرابع والخامس والسادس. جبروت كل دي من آية أخذتها بعمق. وانت بتقرأ كم آية في اليوم؟ والعمق اللي دخل جواك، هل الآية دخلت إلى أعماقك؟ وهل أنت دخلت إلى أعماق الآية؟ هل تحولت إلى تأمل؟ هل تحولت إلى تدريب روحي؟ هل تحولت إلى حياة؟ زي ما ربنا بيقول، الكلام الذي أقوله هو روح وحياة. إيه العمق اللي أنت خدته في القراية؟ مش مسألة إنك بتقرأ، إنك بتصوم، إنك بتصلي. المهم ما هو العمق في صومك، ما هو العمق في صلاتك، ما هو العمق في قراءاتك، ايه العمق في العبادة بتاعتك، ايه التأملات. ثم كتبوا الفريسيون، كانوا بيقروا الكتاب جدا وحافظينه وبالحرف، لكن فين اعماق الكتاب عندهم؟ ولا حاجة. كانوا مجموعة من المرائين، على الرغم من انهم كانوا اكثر الناس معرفة بالكتاب ودراسة للكتاب. في واحد كلمة ربنا تأخذ عنده عمق، ولما يلقيها للناس يلقيها بنفس العمق. يعني الكلمة تخش جوه في النار اللي جواه، في الفرن اللي جواه تسخن، وبعدين تخرج تسخن الناس. او انا واحد يسمع الكلمة دي مش قادر ينساها، يقول له كلمة مش قادر ينساها، يفضل يمشي يفكر فيها. كلمة لاصقة، كلمة ايه لاصقة، تلصق بذهنه، تلصق بفكره، تلصق بقلبه، منين ما يمشي يفكر فيها. كلمة لها قوة، كلمة حية وفعالة، لأن اللي خدته يعني دخل إلى أعماقها وألقى أعماقها إلى الناس مرة أخرى في تأثر. داود كان بيعمل العمق ده، يقول له خبأت كلامك في قلبي. يعني في قلبي؟ يعني دخل جوايا في أعماقي. ما هو في واحد الكلام يوصل لودانه وخلص، ودانه وخلص، وفي واحد من ودانه يسرح يوصل لفكره لعقله وخلص.

في واحد يخش من وجانه الى عقله الى قلبه ويقعد بقى ما يخرجش. خبأت كلامك في قلبي، دخلت جوايا وفضلت قاعدة جوه. وقاعدة جوه ايه؟ يجترها بين الحين والاخر، ويمسك الكلمة كده يقعد يقول فيها يقول فيها، ويجد لذة مبسوط من كلمة ربنا. بيقول له وصاياك هي درسي، هي لذتي، احلى من العسل والشهد في فمي. يعني ياخد الآية كده ويفرح بيها ينبسط ويتأمل فيها. الكلمة كلمة ربنا اللي تخش جواها في أعماقه تشعله من جوه، تلهلبه من جوه. زي ما أربية النبي قال له كلامك دخلت بقى زي النار جوايا، مش قادر اسيبه، ولا هو قادر يسيبني. ليه؟ كلمة ربنا دخلت جوه. لكن واحد يقر يقر يقر يقر ايه يعني؟ واحنا في حصة مطلعة ده عمق في الكلام بتاع ربنا. في ناس كانوا بيقروا الكتاب وما بيفهموش. ولذلك من الحاجات اللطيفة في لوقا 24 يقول المسيح بالنسبة للتلاميذ فتح أذهانهم ليفهموا ما في الكتب، لأن بيقروا وما بيخشش الكلام لأعماقهم، مش داريانين باللي بيقروه أو كلام. وواحد يقرأ كلام ربنا وجايز يحفظه وجايز يقوله، ولكن ملهوش عمق جواه. اللي ليه عمق يتحول الكلام الى حياة جواه. العمق ده ممكن يكون في التوبة مثلا، في انسان يتوب بدون عمق ويرجع تاني للخطية، ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، يبقى التوبة ايه بقى؟ ما فيش عمق في التوبة. لكن التوبت يعني حرب، يعني ما عدتش، يعني خلاص اخر مرة مفيش رجعة تاني. ده التوبة الحقيقية اللي ليها عمق في الانسان. عمق في التوبة يعني ايه؟ يعني يتوب وما يرجعش. يتوب ايه وما يرجعش؟ تبقى بالنسبة له تغيير مجرى حياه الى الابد. يعني قديس التوبة اللي احنا بنتكلم عليهم زي مريم الإبطية، وزي مثلا أغسطينوس، وزي موسى الأسود، وزي فيلاجيا، وزي القديسة سارة، كل دول تابوا ما رجعوش تاني. يعني ما دام تابوا عمق التوبة ما فيش عودة مرة أخرى، بل قعدوا ينمو في التوبة لغاية لما وصلوا إلى حياة الكمال. مريم الإبطية دي تحولت إلى سائحة، ليها القديس يوسيما ياخد بركاتها. موسى الاسود تحول الى مصدر حب عجيب. أغسطينوس بقى مصدر تاملات عجيبه. دخلت التوبه الى حياتهم بعمق، فاوجدت انسحاق في القلب، وعصرت عيونهم بالدموع، وما زل داخل القلب وشعور بان الواحد زعل ربنا ومش عايز يزعله تاني. انا لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني في احد اجراءك. توبة بعمق. هذه التوبة غيرت الحياة كلها، وحولت في الناحية الايجابية الى الفضيلة، فبان عمق التوبة. داود النبي اللي يقول في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي، صارت دموعي لي شرابا ولا طعاما نهارا وليلا. العمق اللي موجود في التوبة. لكن في ناس في الأيام دي يقول له الفرح الإلهي الفرح الإلهي، يفرحوا بكل حيد. إيه ده؟ التوبة لسه ما خدتش عمقها، لسه ما وصلتوش إلى الانسحاق وعدم الاستحقاق. يقول لك لا لا لا لا لا لا، دي الحاجات دي تجيب له عقده نفسيه. عقده نفسيه يعني.
لذلك الناس لا يصلون الى عمق التوبة، وما اسهل انهم يرجعوا مرة اخرى. انا هبقى اكلمكم على الموضوع ده بالتفصيل في مرة ثانية بتاع التوبة، لكن لسه هنكمل على التوبة. يعقوب المجاهد، في واحد يتوب ويعيد الاعتراف وخطايا تتكرر في كل اعتراف، ده يبقى تاب؟ يبقى خد التوبة بعمق، ولا عامل زي اللي قال للتاني، قال له تبطيل السجاير ده سهل جدا، انا بطلتها 10 مرات قبل كده، حاجة سهلة، كل مرة يبطل حاجة سهلة. الناس اللي عاشوا في عمق التوبة ما رجعوش تاني، بل استمروا يمتدوا الى قدام. العمق ده نجد بكل شيء، خد عمق الصداقة وعمق الحب. ياما واحد ليه اصدقاء كتير لكن مش كلهم بنفس العمق. خد عمق الصداقة بين داود ويوناثان. يوناثان تحدى ابوه الملك شاول من اجل داود لكي ينقذ داود، وهو عارق وابوه ياما انتهروا وكلموا كلام شديد جدا ووبخوا، وداود كان بيحب يوناثان محبة عميقة، قال له محبتي لك اعظم من محبة النساء. كانت الصداقة العميقة اللي موجودة. لكن في ناس جايز اهو صديقك لمدة 30 سنة، ولو حدث فصل معين تلاقي الزعل والهيصة وكأنكم ما تعرفوش بعض، او واحد قال كلمة خلاص زعل تاني، او شاية راح التاني، او في وقت ضيقة ما تلاقوش فين الصداقة، يبقى ما كانش ليها عمق. الصداقة التي لها عمق لا تتغير ابدا. يقول لك المحبة لا تسقط ابدا، ما دام محبة لها عمق لا يمكن تسقط. بيقول لك مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة، زي نار لو جبت لها طوفان ما يقدرش يطفيها. دي الصداقة العميقة اللي الانسان مستعد يموت نفسه عشان صديقه، حتى لو ادى الامر ان يحمل صليب من اجل صديقه، لو ادى الامر ان يبذل ذاته من اجل صديقه. لكن الصديق اللي بعد شوية يقول له تركت محبتك الاولى، ده ايه بقى دي؟ ما كانتش صداقة عميقة بقى مادام تركت محبتك الاولى. الرسول يقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. المحبة العميقة هي اللي فيها البذل، انسان يبذل ذاته. الانسان اللي يعيش بالعمق في القلب تلاقي المشاعر العواطف الحماس الشوق الحنين عمق في الحب. من اجل عمق المحبة بصينا لقينا ناس صاروا شهداء من اجل عمق محبتهم ملك المسيح، وناس صاروا عاشوا في البراري والقفار وشقوق الارض من عظم عمق محبتهم للملك المسيح. ناس قالوا له تركنا كل شيء وتبعناك من عظم المحبة الموجودة، ده العمق اللي موجود. لكن الناس اللي بيعيشوا بسطحية ما توصل لهمش الحاجة. عارفين الانسان العميق تلاقيه عميق في كل شيء، عميق في كل شيء، حتى في شخصيته، حتى في تفكيره، حتى في ذكائه، يتناول اي امر بعمق، يفكر فيه بعمق، يبص له من جميع الزوايا، يشوف جميع النتائج المحتملة، يشوف ايه كل ردود الفعل، يشوف ايه الحلول الفضلة والحلول الافضل. تلاقيه بيفكر بعمق، يقول لك عنده عمق في التفكير، عنده عمق في الذكاء، عنده عمق في الاقناع. الكلمة بتاعته لها عمق، مش اي كلمة سطحية، كلمة لها عمقها كده. واحد يقول لك كلمة واحدة تقعد تفكر فيها مدة، واحد يقول كلام كتير كتير كتير كتير وكأنه لم يقل شيئا. ده العمق اللي

يكون موجود عند الانسان حتى في كل عمل يعمله، يعمله بعمق، يعمله بإتقان، زي يوسف الصديق لما كان وزير تموين مصر، لهذا العمق اللي يكون موجود. او مثلا انسان عنده عمق في الايمان مهما حصل حاجة، حتى ان قام علي جيش ففي ذلك انا مطمئن، ان الجبال انقلبت في وسط البحر برضو انا مخافش. ليه؟ يسقط عن يسارك الوف وعن يمينك ربوات واليك لا يقتربون. في ايمان يمر شوية كده وبعدين يصب، زي ما بطرس مشي مع المسيح شوية وبعدين صب. عشان كده المسيح قال له يا قليل الايمان لماذا شككت؟ بص للمسيح ايمانه قوي، بص للمية ايمانه ضعف. فين الايمان؟ الايمان القوي بتاع الانسان تلاقيه عميق في ايمانه، مش ممكن ابدا يجرى له حاجة، ولو اترمى في اسود النار، ولو في جب الاسود، ولو في بطن الحوت، ايمان، ايمان قوي. او تلاقي ايمانه العميق ده ايمان عامل، عامل بالمحبة، تلاقي كل الفضائل موجودة فيه، يقول لك ده انسان مؤمن فيه كل الفضائل. ده في آية عن الإيمان العميق ده، تصدقوني يعني أقول إيه؟ حاجة ما تتقالش غير على ربنا بس. يقول إيه؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. طب نقول غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، لكن للمؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن، أهو ده الإيمان العميق. الإيمان العميق اللي لا يلحقه الشك مهما كانت المحاربات الخارجية، إيمان قوي لا يتزعزع إطلاقا، حتى لو قامت كل البدع، كل الهرطقات، كل الأفكار الغريبة، تلاقي الإنسان إيمانه ثابت، إيمان عميق لا يتزعزع. ده اللي احنا عايزينه. لكن مش الإنسان يحيا حياة سطحية، عبادة سطحية، خدمة سطحية، إيمان سطحي، ده ما ينفعش. الكلام ده ما ينفعش عند ربنا. أو إنسان عنده عمق في الكلمة وفي تأثير الكلمة بتاعته، ليها قوة، ولازم الإنسان يخش في قلبه. كلام كثير على العمق مش هقدر أقول لكم أزيد من كده، تصدقوا.

0: يا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا، آبائنا وإخواتنا،
1: واطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء، آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، آبائنا القمامسة، آبائنا القصوص، إخوتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين، وعني كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا يريح نفوسهم في أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر

رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أعلهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا.

0: ميراثا مع كافة قديسي.
1: يا رب ارحم. تفضل يا رب تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت ربي لا أبانا متزايد برك واسم قدوس مملوء مجد الأبد أمين. فتكن رحمتك علينا يا رب كما استتكلنا عليك، لأن عينك تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاك طال الأرض كلها، وأنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت رب علمني عدلك، مبارك أنت رب فهمني حقوقك، مبارك أنت رب أني لي برك. يا رب رحمتك دائما الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة. نورك يا رب نعاين النور، فتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك لمستقيم قلوب. لك تجب البرك، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، يا الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد أمين. جاد الاعتراف ورب التتيل اسمك العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت لذود العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام لموت سعى السماوات ارحمنا. مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دادر كلها امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك فيهم من اجل اسمك القدوس، ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نايح نفوسهم. يا من بلا خطايا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا رب اعنا واكبرت البطن اليك، لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا ننزل غد، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. كم بخريستوس يسوس بين شوي سامين الليلويا شيرينيت انت ورهوس اسو ابس من هوت ان برسن سنسين بين تي مصنوط اسما بن بخريستوس اني وانتين بروسف كيب شوي بشين مريت بكالي نوفين عني بور شير سي تسميسي ناني بيوني انطايف مير بخريستوس بين نوت تي برسن سنسو مات يوز شوي سريم قون فنراي مسيك تفكالي نوفين عني بور تي برسن اسماري تي سوتو كوس اسو prostate se te note te genus entezi metromi
2: represo vinere go narem pekle sosi tar krukos tar nanem

0: ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك.
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءات من مجدك وكرامتك.
0: إذا ما قالوا هللويا يتبعهم السمائيون قائلين قدوس من

0: نفيوت نمشيري نمبب نبما الثوار لكن تنبول خين بكاكي إخوني بي أو أي نمي أكتموني بي أي كنت إبقر إطبيعي بسيت بول خين تفي
1: أبت شي اسمو أنا كريين كنت كنجني في لتير أنت إبقاهي أوه

نعظمك يوم النور الحقيقي. كنا مجدك العذراء القديسة إلهي لأن ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك سيدنا ملكنا المسيح فخر رسلك لي شهداء لي الصديقين سبات كنائس كنا الخطايا مبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد الناس كلها نمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس الصلب عن العهد بلاطس بونتوس تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسبق انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي المبسط من الآب نسجد له مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بعبودية واحد من مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحيد الضلالة آمين.

0: Sto si te me ta vo vo se o a coso me in tu agi o fangelio.
1: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة

مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. إنا أرسلكم كخراف في وسط ذئاب كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام واحذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامع يجلدونكم وتقدموا أمام ملوك وولاة من أجل شهادة لهم وللأمم فمتى أسلموكم فلا تهتمون كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة

تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، ويسلم الأب والده ولده، ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. والذي يصبر إلى المنتهى بهذا يخلص. فإذا يطردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. فإني حقا أقول لكم، لا تتممون جولان مدن إسرائيل

0: أنت أناس. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. قم بخريستوس يسوس بن شوي
1: تسكيف على شيء من تكريه أخلينا تي
0: نوبيون سو كيرية
1: إبروس خمين سو متفوفو آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الأب الذي قطع كل ارباطات خطايانا من قبل أمي المخلص المحيا الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قد اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم أمسكتم أمسكت أنت الآن يا سيدنا عم تزين عملا في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا خطايا الأرض وحل اربطوا كل ارباطات الظلم ناس أطلب من صنع عبيدك أبائي وأخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برسل مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا قد أخطأنا ليك بشيء بعلم غير بالقول بالفكر من جزع القلب وصغر النفس أنت يا سيد العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم انعم علينا غفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال سائر الشعب كملنا من قوة فقومنا رتك المقدس
0: أمين.

بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. نتامل معاكم في جزء من انجيل معلمنا لوقا اللي هيدور عليه بنعمه ربنا تاملاتنا في هذه العشيه.

هاخد ياء كده صمت، اللي عايز يتحرك يتحرك، بس بعد كده هنبتدي محدش يتحرك من مكان. والإخوة الشمامسة بسرعة.

بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. واذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا ايضا تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لربنا المجد دائم أبديا آمين. في سلسلة لقاءاتنا في عشية صوم الست العذراء، الموضوع الكبير بتاعنا اسمه ايه؟ مواضيع النهضة اسمها ايه؟ اخواتي الرجال يا ولادي، مواضيع النهضة بتدور حوالين ايه؟ كل مجد ابنة الملك من داخل. بنعمة ربنا النهاردة نتكلم عن الصلاة. زي ما شفنا الجزء ده في انجيل معلمنا لوقا، واحد شاف المسيح بيصلي، والمسيح بيصلي عشان يعلمنا احنا نصلي ازاي. فالتلميذ ده لما شاف هذا المنظر السماوي ما شافوش قبل كده، حاجة كده حركت قلبه، في نار لمست قلبه لما شاف صلاة ربنا يسوع المسيح. اتعلم صح، وقال لي ربنا: يا رب علمني بقى ازاي انا اصلي، علمني يا رب ازاي اصلي. وعلمنا رب المجد يسوع هذه الصلاة الربانية الخارجة من فمه القدوس لتكون لنا تسبحة يومية في افواهنا وفي قلوبنا، ولتكون الصلاة الربانية هي تسبحة الكنيسة كل يوم وصلاة الكنيسة كل يوم. عشان كده كل مرة واحنا بنصلي أبانا الذي، كأني بردد ورا ربنا يسوع المسيح كل كلمة، وبالتالي أنا واقفة بكلم ربنا. يبقى كل كلمة في الصلاة الربانية وفي

كل صلاة وفي كل مزمور المفروض دي تبقى خارجة من قلبي، في تركيز، في انسحاق، في خشوع، لأن أنا واقف قدام ربنا وبقول كلام ربنا علمهولي ونطقه بفم القدوس. شوفوا بقى أهمية هذا الكلام. الحقيقة الصلاة يا أحبائي مش موضوع عظة ولا كتاب نقراه، لكن الصلاة هي حياة. إن كنا بنتكلم عن الصلاة عشان نوعى لمفهومها والغرض منها، زي ما فهم هذا التلميذ وقال له يا رب علمني بقى أصلي إزاي، فإحنا النهاردة بكل ما نسمعه وكل خبراتنا في الصلاة نقول له يا رب علمني إزاي أصلي وإزاي أتكلم معاك لتصير الصلاة يا أحبائي هي حياتي أنا. زي ما بقول لك الصلاة مش مجرد كلام، أنا هقول لك كلام ونتأمل مع بعض، لكن أنا عايز هذه المفاهيم تتحول إلى إيه؟ إلى حياة معاشة. الإنسان المسيحي شعاره في الحياة اليومية اللي قاله بولس الرسول قبل كده، أحيا لا أنا بل إيه؟ بل المسيح يحيا في، هي دي حياتي. أنا باكل، بشرب، بتحرك، عندي شغل، عندي دراسة، عندي أياً كان، ولكن حياتي كلها هي في المسيح يسوع. مفيش ثانية، مش عايز أقول دقيقة، مفيش ثانية أبعد عن ربنا، لأن أنا عايش جوا ربنا وربنا عايش جوايا. وهذا هو المعنى العميق للصلاة، إن أنا حياتي كإنسان مسيحي هي حياة متصلة متأصلة متجذرة في شخص ربنا يسوع المسيح. فالمسيح بالنسبة لي هو دقات قلبي، هو فكري، هو كلامي، هو سلوكياتي، هو كل ما لي أو كل ما في. وهذا الكلام مش كلام مبالغة، ولكن هو كلام حقيقة، وعلي اللي أنا أعيشه كل يوم وفي كل لحظة. المسيح هو حياتي، هو أنفاسي، هو دقات قلبي، هو فكري، هو صرخات عقلي. أيوه هو المسيح كده بالنسبة لي. فتعالوا نشوف، أحط كده موضوع الصلاة في 10 عناوين وبسرعة كده، وهذه العناوين هتحمل معاني نصلي إن احنا نعيش بهذه المعاني وأكثر منها لتصير الصلاة بالنسبة لي حياة معاشة في كل وقت. إذا كان دليل حياتي أنا إن القلب بيضق، فحياتي أنا كإنسان مسيحي هي في المسيح، اللي أنا متصل بالمسيح. فأي إنسان يبعد عن ربنا كأن النفس ده خرج من الإنسان أو القلب توقف، ودي حالة موت. فالإنسان اللي بيبعد عن الصلاة هو إنسان بعد عن ينبوع الحياة أو انفصل عن المسيح اللي هو حياتي، فده معناه موت لا قدر الله. يبقى الصلاة بالنسبة لي هي إيه؟ قلنا حياة، وعلامة أكيدة وميزة وسمة تميز الإنسان المسيحي، تميزك. إيه اللي يميزك أنت كإنسان مسيحي؟ تعال نشوف. أول حاجة في 10 نقط اللي هنتكلم فيهم نعمة ربنا، إن الصلاة علامة احتياج. أنا بصلي ليه؟ أنا محتاج. ومين منا مش محتاج؟ إذا كان جسدي بيحتاج للأمور المادية، من أكل وشرب، من تنفس إلى آخره، فبالأولى نفسي الداخلية محتاجة إلى إيه؟ إلى هذه الحياة التي في المسيح يسوع. أنا محتاج لك يا رب. نشعر بأحاسيس يا أحبائي معلمنا بطرس اللي ابتدى يغرق، مش على المية زي ما قال له المسيح، لكن لما عينه نزلت من على عين المسيح ابتدى يبص تحت رجليه يشوف المية في وسط الضلمة، في إيه ده معقولة، ابتدى يشك، خاف، ابتدى يغرق.
طيب احتياج

بطرس هنا ايه؟ قولوا معايا، احتياج بطرس هنا ايه؟ احتياج بطرس هنا ايه؟ تجاوبوا معايا لو سمحتوا، احتياج بطرس هنا ايه؟ واحد بيغرق عايز ايه؟ عايز ايه يا احبائي؟ عايز ينجو، مش عايز حاجه تاني. فصرخ وقال له يا رب ايه؟ يا رب نجيني. ايه رايك في الاحتياج ده؟ كان ممكن يفكر في حاجه تانيه، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يكلم حد من بقيه التلاميذ، لا، ده عايز ينجو. في موجه هتغرقه، في موت بيحصره، فصرخ من اعماقه صرخه قويه جدا من قلبه، يقول له يا رب نجيني. انت مش محتاج الصرخه دي، مش كلنا محتاجين الصرخه دي لتخرج من اعماقي انا، اقول له يا رب نجيني من ضعفاتي، نجيني من خطاياي، نجيني من الشرير. المسيح سلمهاني في الصلاه الربانيه ونجينا من الشرير. فاول نقطه في الصلاه وعلامه اكيده في حياتي ان الصلاه هي اعلان احتياجي ليك يا رب، اللي انا ما اقدرش اعيش من غيرك ثانيه واحده. لما راى الريح شديده خاف وابتدى يغرق فصرخ يا رب نجيني. لما بتشوف الضيقات بتحوطك، لما بتشوف الشيطان بيجي عليك شويه، لما بتشوف الاحداث حواليك في الدنيا وكلها احداث صعبه، تعمل ايه؟ ايه اللي في ايدي اعمله؟ اشتكي للناس؟ اقعد اشتغل او اخد الفيسبوك بتاع الموبايل بتاعي واقعد اعمل شاتنج واقعد اكتب تاملات في الاحداث؟ كل ده تضيع وقت. العالم كله احبائي باحداثه بتوضح قد ايه الضعف الشديد والخطر الشديد اللي بيعيش فيه العالم دلوقتي. ما يفهمش الحتة دي أو ما يقدرش يعيش اللحظة دي إلا أولاد ربنا اللي عارفين سر نجاتهم هو في المسيح يسوع. طب إزاي؟ لما أصرخ له أقول له يا رب أنا محتاج لك، ضلل عليا، خدني جواك، استرني بسترك، انقذني يا رب من الغرق، يا رب الريح شديدة حواليا، طب أروح فين؟ تخيلوا أيضا احتياج الأبرص. وحسب الشريعة الموسوية زمان ان دول لما واحد يجي له هذا المرض إشارة إلى الخطية كانوا يعزلوهم في مدن بعيدة عن الناس، حاجة صعبة قوي، ويفضل عايش هناك لغاية لما يموت، محروم من أسرته، من أصدقائه، من بيته. ولو خف يرجع للكاهن، وفي حاجة اسمها شريعة تطهير الأبرص إلى آخر. فلقى المسيح احتياجك إيه أيها الأبرص؟ جري نحو المسيح وسجد قدام المسيح، قال له يا رب إن أردت تقدر أن إيه؟ أن تطهرني. خلي الصلوة دي، الكام كلمة دول في قلبك وفي فمك باستمرار. مين مننا مش محتاج في كل وقت يقول له يا رب طهرني، يا رب قدسني، عيني تعباني وفكري تعبني وميولي شداني للأرض، يا رب تقدر أنت تطهرني؟ أيوة يا رب أنت اللي تقدر تطهرني. احتياج شديد مني كإنسان اللي أنا عايز أكون مقدس. طيب إيه رأيكم في حنة أم صمويل برضو؟ واحدة ما بتخلفش والعيب فيها، ليها دور اسمها فننة وبتضايقها كل يوم، جوزها مش قادر يعمل حاجة، اللي في إيده عمله، بيطبطب عليها، بيقول لها كلمة طيبة، بيديها نصيب اتنين على الأكل، هو ده اللي عنده. محتاجة لتعزية، محتاجة للمسة شفة، محتاجة إنها تجيب ولاد. هتروح لمين؟ راحت لربنا، وراحت انسكبت في الهيكل وهي مرة النفس. شوف الاحتياج الشديد ده فعل إيه؟ وصرخت قدام ربنا وربنا استجاب وأعطاها أعظم أنبياء العهد القديم وهو صمويل. ولما عطت صمويل لربنا، أعرته لربنا، ده أعطاها خمس أولاد تانيين غير صمويل. يبقى أول علامة في الصلاة هي علامة احتياج الشديد
وزي ما بقول لك مين منا مش محتاج.

مين اللي هيشيل لها الماضي الوحش الأليم المتعب ده وينقذها من الموت ليعطيها حياة؟ جات عند رجلين المسيح وبكت زي ما احنا عارفين، ظرفت دموع كثيرة غسلت بها رجلين المسيح. فالتوبة، الصلاة يا أحبائي علامة التوبة الحقيقية. الصلاة تقودك للتوبة، والتوبة تؤجج الصلاة وتعمق الصلاة بالنسبة لك. عشان كده ماري إسحاق يقول عبارة خطيرة جدا، يقول لك كده: من يظن أن هناك طريق آخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. أقول تاني: من يظن أن له طريق آخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. أيوه مخدوع. الشيطان بيوهمك ويدخلك في مشغوليات وخروجات ورايح وجاي وأحاديث، وبيبعدك عن سر خلاصك أو سر نصرتك وهو الصلاة. داود النبي عمل اللي عمله في ضعف، وعمل من أكبر الخطايا الزنا والقتل، لكن لما تلامس مع الله عبر عن توبته القوية الجميلة بالمزمور 50 أو 51: ارحمني يا الله كإيه؟ ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. وأصبح هذا المزمور أنشودة التوبة للكنيسة في كل يوم وفي كل صلوات. فيش صلاة إلا بنقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. معنى اللي انت بتصلي يعني بتقدم توبة حلوة لربنا، والعكس صحيح. القلب الفاتر، القلب اللي مش عارف يصلي، القلب اللي بعيد عن الحديث مع الله، ده ما يعرفش توب، ده ما يعرفش توب. يبقى أول حاجة بنتكلم فيها عن الصلاة هي علامة الاحتياج وعلامة التوبة. ثالث حاجة يا أحبائي هي علامة التلامس مع ربنا يسوع المسيح. زي ما بقولك التلميذ شاف المسيح بيصلي، في حاجة جذبته للمسيح، في حاجة شدته. فقال له: علمني، ارشدني. الصلاة يعني صلة، يعني كونكت. انت بتصلي يعني في تلامس وفي تواصل وفي التحام او في التصاق برب المجد يسوع، والعكس صحيح. اللي ما بيصليش يبقى انسان منفصل عن ربنا، والدنيا واخداه، وكلام كتير هنا وهنا، ويوم بجر يوم، والقلب منفصل عن ربنا، ودي علامة موت زي ما بقولك. يبقى الصلاة هي تلامس مع ربنا، والتلامس أنا في أشد الاحتياج لأن أتلامس مع رب المجد يسوع. شوفوا توما بكل الشك اللي كان فيه والريبة، ومش عايز يصدق إخواته التلاميذ إن المسيح كان موجود والمسيح قام، يقول: لا، لازم أنا أتلامس مع المسيح. وده درس لينا كلنا وللبشرية كلها، إن حياتي في المسيح هي تلامس شخصي. طب ايه رايك احنا جايين كلنا الكنيسه وحضرنا العشيه والتسبحه والزفه، ولسه كمان في صلاه نص الليل، حاجه جميله خالص، لكن ده ما يمنعنيش من التلامس الشخصي في اوضتي في مخدعي انا والمسيح وبس. خلي بالك من النقطه دي، ما تكتفيش بصلاتك في صلينا كل مع بعض والشعب وصلاه جميله وراجع فرحان، ربنا يديم فرحتك، لكن كل ده ما يمنعكش أو لازم تصلي صلاتك الشخصية وقفتك أنت ورب المجد يسوع. شوفوا تلميذي عمواس في أحداث القيامة راجعين من أورشليم، رايحين القرية بتاعتهم اللي كان اسمها إيه؟ عمواس. قاعدين يتكلموا تايهين، هو المسيح قام ولا ما أمشي؟ وسمعين ناس بيقولوا قالوا انه حي، لكن اللي جواهم ده ايه؟
الكتاب يوصفهم كانوا مشان عابسة.

عارفين إنسان العبوسة يعني واحد متحير، واحد يأسان، واحد يعني خايف، مجموعة كده من المشاعر المتضاربة، لأن هم فاقدين المسيح في اللحظة دي، مش متصلين بالمسيح. فجاء المسيح ودخل وسطيهم، يقول لهم أنتوا بتتكلموا في إيه؟ فقاعدين يتكلموا مع بعض كلام سلبي، ودي خطورة لما بنقعد نتكلم مع بعض وإحنا بعاد عن ربنا أو ما بعرفش أصلي. فتخيل كده كلام اتنين مع بعض في قلوب مش عارفة تصلي، يبقى كلام خارج شكله إيه؟ كلام صعب أوي، كلام دنيوي، كلام يعني صعب، كلام مفهوش نعمة يعني. فلما دخل المسيح وسطيهم وقعد يكشف نفسه من خلال النبوات، وهم بياخدوا ويدوا معاه وعمالين يسمعوا، ايه اللي اتحرك في قلبهم؟ ده هم قالوا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ لا، جبتوا الالتهاب ده منين؟ ده انتوا لسه المسيح وصفكوا غبيان وبطيء الايه؟ بطيء القلوب. لكن لما ابتدوا يتكلموا مع المسيح والمسيح دخل في وسطيهم اتغير الحال، وزاد الامر جمال وبهاء لما وصلوا الى مفترق او الى النصيه بتاعت بيتهم او السكه لبيتهم، الزمون يجي معاهم، ودخل البيت وابتدى يكسر. فعرفاه، قبل كده امسكت اعينهما عن يعرفوه، ما عرفوش، مش ده المسيح اللي انتوا كنتوا عايشين معاه؟ لكن للاسف لم يدركوه لان هم مش متلامسين معاه، وهنا الخطوره. وارجوكوا، انا بكلم نفسي وبكلمكم، اوعك ما تكونش مدرك وواعي للمسيح، اوعك ما تكونش منتبه. ودي نقطه اخرى هنتكلم عنها، ان المسيح جوايا وعايش فيا وانا عايش فيه، بس الكلام ده هيفضل كلام ونقط على حروف الى ان اتلامس معاه تلامس شخصي. وحط تحت شخصي دي 5 6 10 حروف خطوط. بتيجي الكنيسه، اوكي اتناولت، مفيش احسن من كده، لكن مفيش التلامس الشخصي اللي بعبر عنه في الصلاه والانسكاب، يبقى انا لسه ما دقتش المسيح. انفتحت عينهما وعرفاه، قاموا في نص الليل ورجعوا الى اورشليم وقلبهم ملتهب، اصله تلامسوا معاه. فين العبوسه؟ فين الغباوه؟ فين القلب البطيء؟ كل راح، كل ده يا احبائي لو قلبي تقيل، لو ماليش مزاج او متمرمر او في ضعفات، كل ده بيروح بوقفتك وانسكابك في الصلاه. روح ربنا بينشط جواك في الصلاه ويشيل العبوسه دي والياس والاحباط والكآبه والغضب، بيشيل كل ده. ايوه بيشيل. قلنا كم نقطة؟ احفظوا معايا. أول حاجة إيه؟ احتياج، توبة، تلامس. نمرة 4، علامة الانتباه لإدراك المسيح، وده أنا بقولها من شوية. من الحاجات اللي بتأثر فيا أنا شخصياً ونتعلمها وتتعلموا معايا، فيلبس أحد التلاميذ المقربين للمسيح، صح كده؟ مقرب للمسيح، والمسيح بيكلم معاه وهو بيكلم مع المسيح، بس لسه لم يدرك مين هو المسيح بالنسبة له. فمرة كده قال له أرنا الأب وكفانا. المسيح بص له كده وقال له إيه اللي بتقوله ده يا فيلبس؟ أنا معاك مدة هذا الزمان ولم تعرفني. الحتة دي في منتهى الخطورة يا أحبائي. أنا عايز كل واحد وواحدة فينا ياخد الكام كلمة دول ويدورهم في قلبه وعقله. هل ممكن ربنا يقول العبارة دي؟ ده انت بتيجي الكنيسة بقالك شهور وسنين وبتحضر ومواظب، لكن انت لسه ما دقتنيش، انت لسه ما دخلتش في عمق الصلاة، انت مدة هذا الزمان ولم تعرفني يا فلان، او لم تعرفيني يا فلانة. اتعرف على المسيح،
في الصلاة بدوء المسيح، حتى من العهد القديم لما يعقوب كان هربان من أخوه عيسو، يعقوب هربان من أخوه عيسو، منظر صعب قوي وفي الصحراء، ونام في الصحراء مش لاقي حاجة، فجاب حجارة أو حجرية حطها تحت راسه، ظهر له ربنا صورة سلم منصوب من الأرض للسماء والمسيح على رأس هذا السلم، وشاف ملائكة طالعة ونزلة، وسمع وعد الله، قال له ها أنا معك أحفظك وأردك إلى هذه الأرض، أنا معك مش هسيبك، وأفضل معك لغاية لما أتمم معك أو أفعل معك ما كلمتك به. فاستيقظ يعقوب قال إيه ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ إيه السلم المنصوب ربنا بيكلمني من عليه وملائكة طالعة ونازلة؟ إيه رأيك بيحصل معانا كلنا في وقفة الصلاة الجميلة؟ السماء بتتفتح لك وكأن في سلالم، والملائكة اللي حواليك بيشاركوك التسبيح والصلاة، طالعين ونازلين ياخدوا صلواتك ويجيبوا لك تعزية من عند ربنا. أنت عايز إيه تاني؟ وأوعك تقول كلام، كلام وعظة وكلام خيالي، ده عايز واحد يدوق، عايز واحد ينسكب أمام الله ويدوق معنى الصلاة عشان يدرك يعني إيه أنا إنسان مسيحي، يعرف يعني إيه المسيح ساكن جوايا. الدنيا هي اللي هياني، أنا مش مركز، ومعظمنا بيشتكي بفتور. لا، تعال من النهاردة وافهم يعني إيه صلاة، يعني إيه المسيح ساكن جواك، ليه حاسس اللي أنت مش مركز مع ربنا، إيه اللي واخدك من الصلاة، إيه اللي واخدك من التوبة، إيه اللي بعدك عن ربنا، إيه اللي ما خلاكش مواظب في الإنجيل. شوف جواك، ربنا مش بعيد عنك، الموضوع عايز إدراك منك ووعي. المسيح أقرب لنفسك من نفسك إلى نفسك، ده جواك وانت حتة منه، انت عضو فيه. فلما استيقظ يعقوب قال عبارة لطيفة جدا، قال كده إيه، حقا إن الرب في هذا المكان وأنا إيه، وأنا لم أعلم. ده ربنا موجود في المكان ده وأنا ما كنتش واخد بالي، يعني ربنا موجود في قلبي وأنا مش واخد بالي. ربنا هو اللي أسسني البيت وجوزني وجوداني أولاد ومعايا، وأنا مش واخد بالي وأنا ملتهي في أمور الدنيا. إيه رأيك؟ حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم، ما هذا إلى بيت الله وهذا باب السماء. قلبك بيت لربنا، وباب قلبك مفتوح على السماء لأن قلبك سماء أصلا. نمرة خمسة، الصلاة علامة العكاز والسند. إن كنا بنقول أنا في أشد الاحتياج ليك يا رب، اللي أنا أتكلم معاك وأخذ منك نعمة ومعونة وقوة، فالصلاة بالنسبة لي هي عكاز، هي عكاز اللي بستند عليه. على رأي ماري إسحاق، آسف، قديس يوحنا الدرجي، لما يقول كده، كل من يتوكأ على عكاز الصلاة لا تزل قدماه. الصلاة بالنسبة لي عكاز، وكلنا محتاجين العكاز ده، يستندني، يسندني في الطريق الصعب اللي أنا فاشل فيه، يسندني في المطبات اللي بشوفها والتحديات اللي أنا بشوفها. دي أقل حاجة بتشنك دلوقتي، فأنا محتاجك يا رب، محتاج اللي أنا أتكلم معاك عشان تكون الصلاة بالنسبة لي العكاز اللي برتكز عليه، يسندني عشان ما أقعش. حتى لو وقعت يقول كده، حتى إذا زلت قدمي يعني، فهي لن يقع تماما، لأن الصلاة سند للسائر في طريق التقوى. صلاة سند حتى وانت ماشي تعرض للخوف، قول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، اللهم التفت إلى معونتي يا رب يسوع المسيح أسرع وعيني. تحس أن الصلاة باب نجاة وعكاز يسندك ضد الخوف وضد الألم وضد المواقف.

في الصعبه، وانت متالم من اي نوع من الالام، تقول كده مع المرتل: بسطت اليك يدي صارت نفسي لك مثل ارض ايه بلا ماء. عارف الارض اللي ما فيهاش ميه، متشققه وشبعانه عطشانه للميه، عايزه تشبع من الميه. فانا بقول له كده: يا ربي بسطت اليك يدي صارت نفسي لك مثل ارض بلا ماء، استجب لي يا رب عاجلا فقد فنيت روحي. لتصير الصلاة بالنسبة لك ايه؟ عكاز وسند. نمرة كام اللي جاية؟ ست. ايوه صح صح كده. الصلاة فكرت فيها كده هي علامة الحكمة الروحية. علامة الايه؟ الحكمة الروحية. ايه علاقة الحكمة بالصلاة؟ تعال نشوف. ايه رأيك؟ الكلام مع الله ولا الكلام مع الناس أفضل؟ جاوبني. متأكدين؟ أنا مش عايز الإجابة دي تطلع من بوقك، تطلع منين؟ من قلبك. طبعا أتكلم معاك يا رب هو ده اللي يحل لي مشاكلي، لكن أتكلم مع الناس وأقعد أشتكي وأتذمر وأدين ونتخانق استفدت إيه؟ فالحكمة الإلهية بالذات في الكتاب المقدس بتعلمني وترشدني إلى حياة الصلاة. كلمنا عن حنة أم صمويل، مين اللي كان بيضايقها كل يوم؟ مين اللي كان بيضايقها كل يوم؟ اسمها إيه؟ فنانة. إيه رأيكم؟ الكتاب قال أي حاجة إن كلمة بكلمة؟ ها؟ وبوكس بوكس وخناقة بخناقة واتقمصت وسابت البيت او عكننت عليهم؟ لا، ما يعني ما هي مظلومه والتانيه عماله تغيظها كل يوم. لم ترد عليها بكلمه، لانها بتاكد لي النهارده ان الكلام مع الله افضل من الكلام مع الناس، واتخانق مع ربنا افضل ان اتخانق مع البشر. انا بقول هذا الكلام لكل بيت منقسم، لكل انسان غضوب، لكل انسان سهل انه يدين ويفقد علاقته ومحبته بالاخر. علاج كل الضعفات اللي احنا فيها دي من خناقات من الى اخره، اللي انا مع الله وانسكب امام الله. هرد على الناس اخد وادي وكلمه بكلمه مش هنخلص. ومعظم المشاكل ان لم يكن كلها بتبدا بكلمه واحده، كلمة وحشة. فالحكمة الإلهية وإحنا بنتكلم عن الصلاة، أتعلم إزاي أنسكب أمام الله وأحط ضيقتي وألمي وضعفي أمام ربنا. قديس أغسطينوس يتساءل، يقول عبارات خطيرة جدا، خلي بالك معي، يقول كده: أيوجد شيء أعظم من الصلاة؟ خلي بالكم القديسين ما بيقولوا ليش مواعظ ولا بيقولوا لي كلام رنان، بل بيدوني خبرة حية عملية علي لنا أخدها وعيش بيها. ده أنا وعايز يعني. هو بيقول لي النهاردة بالحكمة يعني الإلهية: أيوجد شيء أعظم من الصلاة؟ أيوجد شيء أنفع منها لحياتنا أو أحلى منها لقلوبنا؟ لما بيجي لك فكر شرير بتعمل إيه؟ لما بيجي لك خنقة قلب ونفسه مش قادر اتكلم، تعرف لو واحد قرب منك في اللحظة دي تعمل له ايه؟ بعمل له ايه؟ اطلع كل اللي جوايا ايه؟ فيه. لكن داود عنده منطق اخر: اليك يا رب اصرخ والي لا اتضرع، اسكب امامه تبسلي، أبس لديه ضيق. يعني بطلع ضيقي مين؟ مش في بني آدم، مش مع شريك الحياة، مش في أولادي، مش في أصحابي، مش في أعدائي. وما أطلع ضيقتي ومراري فين يا أحبائي؟ في ربنا. عشان كده الحكمة الإلهية وإحنا بنتكلم عن الصلاة: حط ضعفاتك قدام ربنا. لما حد يضايقك ما تردش، محتاج تعزية ادخل مخدعك وارفع قلبك. قصة حقيقية: شاب كان متمرمن من خطايا معينة، ويتوب ويرجع ويتوب ويسقط

ما مش ما فيش فايدة، يأس. فجه الأب الاعتراف، وكان بيجي له كل شوية، وأبونا بيدي له إيه؟ بيدي له قانون، اعمل كذا، صلي كذا. المرة دي بقى جه والواد يائس تقريبا على آخر نفس يعني. فأبونا عمل حاجة حلوة قوي، أب الاعتراف ده عمل إيه يا أحبائي؟ خده ودخل جوه الهيكل على المسبح، وقال له تعالى يا ابني نصلي، أنا كلمتك كتير وسمعت مني كتير، تعالى بقى نكلم ربنا هو الحل. وانسكب أبونا، والتاني شايف انسكاب ودموع أبونا أب اعترافه، وانسكب والآخر بجواره. وكانت هي دي اللحظة اللي غيرت هذا الشاب، كأنه اتولد من جديد. فين الماضي؟ فين الخطايا؟ فين السقطات المتكررة؟ فين الخنقة اللي كان عايش فيها؟ اتشالت. صحيح كان بياخد تدريب، صحيح التدريب دي لها قوتها، ولكن قوة الصلاة أعظم تدريب. لما صلى مع أبونا عند المذبح تغير كل شيء. عشان كده قديس أغسطينوس يقول: أيوجد شيء أعظم من الصلاة؟ أيوجد شيء أنفع منها لحياتنا أو أحلى منها لقلوبنا؟ لما نتكلم عن البابا كيرلس، نقول عن رجل الإيه؟ رجل الصلاة. إيه اللي إدى قوة للبابا كيرلس وخلته قديس؟ صلواته، صلواته وقدساته، مفيش حاجة تاني. وأي حد يجي له مشكلة يكتب ورقة ويحطها على الإيه؟ على المذبح، ويشغل المذابح كلها، ويشغل القديسين كلهم إن هم يتشفعوا ويصلوا ويصرخوا أمام المذبح الإلهي عشان المشكلة بتاعت فلان أو علان تتحل. وبتتحل، وبتتحل يا أحبائي. عشان كده بقول لك الصلاة هي الحكمة الروحية اللي المفروض أعيش بيها، ما تضيعش وقتك. إن كنت لا تصلي، خلي بالك معايا، إن كنت لا تصلي فكيف تقول نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي؟ الآية دي جت فين يا شطار؟ استنوا انتوا الرجالة، الآية دي جت فين؟ نصيبي هو الرب قالت نفسي، جت فين؟ انتوا ما تروحوش النهاردة، روحوا وانتوا تقعدوا معايا. نصيبي هو الرب قالت نفسي، دي جت في مراسي أرمية. طيب لو انا ما بصليش ازاي اقول نصيبي هو الرب؟ يبقى انا بقول كلام ايه؟ ها؟ اي كلام، بقول كلمتين كده ودخلوا من هنا وطلعوا من هنا. لو سمعتهم او انا قريت الانجيل يعني وعناية وقعت على العبارة دي، اديني قلتها وعدت وكأني ما، لو انا ما بصليش. لكن الصلاة بتؤكد معنى هذه الآية وكل آية في الكتاب المقدس. لما اصلي وانسكب امام الله وربنا يصير حياتي ويصير نصيبي، وعلى رأي بولس الرسول أربح المسيح وأوجد فيه. إزاي؟ بحياة الصلاة. إن كنت لا تصلي وتتعلم لغة السماء وأنت هنا على الأرض، فكيف يكون حالك في الأبدية؟ أنت سألت نفسك السؤال ده؟ طب أنا عايزك تسأله نفسك النهاردة. هقول تاني واستحملوني، إن كنت لا تصلي إزاي هتقرأ الإنجيل وتعيش الإنجيل؟ إزاي تقول نصيبي هو الرب؟ وإزاي تقول مع بولس الرسول أربح المسيح وأوجد فيه؟ إن كنت لا تصلي والصلاة هي لغة السماء، طب لما تطلع السماء هتروح فين وهتعمل إيه؟ لما ربنا بيقول لي أنا هو الطريق والحق والحياة، وأنا ماليش أي علاقة ولا التصاق من خلال الصلاة بالطريق والحق والحياة، يبقى أنا إيه؟
يبقى الآية دي وغيرها بتمثل بالنسبة

لي إيه؟ المسيح بالنسبة لي هو الطريق والحق والحياة. المسيح بالنسبة لي من خلال الصلاة هو الطريق اللي أنا ماشي فيه، ما عنديش طرق أخرى. الدنيا مليانة بطرق وواسع الطريق اللي يؤدي إلى الهلاك، لكن أنا طريقي الوحيد هو المسيح. طب إزاي؟ من خلال الصلاة والالتصاق به. المسيح بالنسبة لي هو الحق. طب إزاي أسلك بالحق في عالم لا يعرف الحق؟ كله غش وكله إثم وكله ضلال. إزاي أنا كإنسان مسيحي أعيش بالحق لو أنا ما بصليش؟ المسيح بالنسبة لي هو الحياة. لو أنا ما بصليش يبقى حياتي فين بقى؟ قصة جميلة أعجبتني من البستان. قديس اسمه يوحنا القصير. يوحنا القصير ده رجل قديس وحلو، سمعنا قصته أظن السبت اللي فات، قصة القديسة بائسة، صح كده؟ قالوا واحد من تلامذته يخبط على الباب، لا الباب مفتوح، يا أبانا يا أبانا أنا عايش شوية أفف. هما الربان كانوا زمان مش شاطرين، بيشغلوا الأفف ويبيعوها وإلى آخره. يخبط، وأبونا في قصة تانية يخبط يخبط، يا أبانا يا أبانا أنا عايش شوية أفف عايز أمشي. أخيرا قال له خد أو خش، خد اللي أنت عايزه أنا مش فضيلك. شوف يا أحبائي، أمال هو مشغول بإيه؟ هو مشغول بإيه يا أحبائي؟ فقليته مشغول بالصلاة، ما عندوش وقت يقول له أفف ومش أفف. إيه رأيك؟ أوعك تسمع القصة دي قسمة بنتسلى بيها وفي النهضة وروحت زود، لا أوعك. بحذر نفسي وانت تحذر نفسك وانت تحذري نفسك، نصحى بقى. واحد مش فاضي يضيع وقته في قصص ملهاش لازمة. صحيح ليا حاجات ضرورية بعملها، لكن اعملها بروح الصلاة. ما تبتديش يومك وحياتك اليومية إلا ما تقف قدام ربنا وتصلي، وانت بتشتغل صلي، وانت في شغلك صلي، وانت في الشارع صلي، وقبل ما تنام صلي. لما تبقى طول ساعات النهار بتصلي حتى ساعات ليلك هتبقى ايه؟ صلاة. على رأي احد الاباء لما يقول لك غفوة القديسين ايه؟ من يكمل صلاة. غفوة يعني ايه؟ حتى القديسين لما يغفلوا كده يناموا كده يعني دقايق قلبهم مرفوع، انا نائمة وقلبي ايه؟ مستيقظ. الحكمة الالهية، احنا لسه في نقطة علامة الحكمة الروحية، الصلاة علامة الحكمة الروحية. لما الانجيل الروح القدس روح الحكمة والفهم المشهورة يقول لي كده كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، حافظين الآية دي؟ كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. أنت عارف الآية دي؟ طب جربتها؟ طب دقتها؟ طب عشتها؟ إيه رأيك؟ عبارة جميلة برضو يقول واحد اللي كانوا بيعملوا معهم أحاديث أيام في الرهبانة الأولى، يعني واحد اسمه أبا إسحاق، يقول كده إذ لم ترتبط كل فضيلة بالصلاة فإنها لا يمكن أن تقوى أو تدوم. أو لا تاني، إن لم ترتبط كل فضيلة بالصلاة مش هتحسن، مش هتدوم، مش هتقتنيها. ايه معنى الكلام ده؟ انت عايز محبة، طب هتجيب المحبة منين؟ من ينبوع المحبة. ازاي؟ من خلال الصلاة. عارف مش قادر تحب ليه؟ لان صلاتك فترة. عارف مش قادر تغفر ليه؟ لان انت ما انتش عارف تصلي. الفكرة مش فلان اللي اساء ليا وهو اللي غلطان وهو اللي يجي يعتذر لي، كل الكلام ده لغة البشر،
مش لغتنا احنا كمسلمين.

مسيحيين. أمال لغتي إيه؟ لغتي الصلاة. طب إزاي أقتني المحبة في عالم بتبرد فيه المحبة ويكثر فيه الاسم؟ إزاي أنا كابن ربنا كإنسان مسيحي أعيش بالمحبة؟ ده أنا أنمو في المحبة وأتأسس في المحبة يوم بعد يوم، وأنمو في المحبة إلى أن أصل إلى هذه الآية الجميلة اللي احنا حافظينها عن ظهر قلب. تعالوا نسمعها مع بعض. أحبوا إيه؟ ها؟ باركوا إيه؟ صلوا إيه؟ أحسنوا إلى إيه؟ وصلوا إيه؟ طيب سمعناها، والمجد لله دائما أبديا أمين، ولا علينا نحن نعيشها؟ طب هعيشها إزاي؟ بالصلاة. أعيشها بالصلاة. اصرخ قل له مش قادر أحب، مش قادر أغفر، ده أنا بتخانق مع أقرب ناس ليا يا رب، ده لساني سهل إنه يغلط في أقرب ناس ليا، في شريك الحياة، في أولادي، في قرايبي، في أصحابي، أنا بتنرفز بسرعة، فاقد السلام. طلع اللي جواك من خلال صرخات قلبك في الصلاة، وربنا هيديك بقى إيه؟ فضيلة المحبة والفرح، ينزع الحزن والغم والكآبة. مش بنقول كده في التسبيحة وقلب حزننا، قول يا ابن ها وقلب ايه حزننا ها وكل ضيقنا الى ايه؟ الى فرح قلب وتهليل كلي. دي حاجة جميلة واكيدة، بس علي لنا اعيشها. هو اللي قال لي حزنكم يتحول الى فرح. ازاي؟ ازاي يا رب واحداث العالم كلها غم ونكد؟ صلي، ادخل إلى ما خادعك واغلق أبوابك خلفك وصرخ لربنا. مفيش ضيقة ولا ألم ولا خطية ولا رباطات شر ربطاك تقدر تقف قدام نار الصلاة، مش ممكن، مش ممكن يا أحبائي. يبقى كل فضيلة أنا محتاجها مش هقدر اقتنيها او ادوم فيها ما لم اكون انسان مصلي من الدرجه الاولى. بولس الرسول يوصي تلميذه تيموساوس وصايا كتير، بس اهمها يقول له ايه؟ فاطلب اول كل شيء. هو بيطلب منه حاجات كتيره كاسقف وراعي، لكن يقول له خلي بالك اهم شيء انا بوصيك بيه، وأهم شيء ربنا بيوصيني النهاردة بي. أطلب أول كل شيء أن تقام إيه؟ قول معايا، طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، مش لأجلك بس، لأجل جميع الناس. ممكن نبتدي من النهاردة؟ ممكن نبتدي من النهاردة كأني لسه مولود النهاردة، وابتدي يبقى أول حاجة وأهم حاجة. ده يرجع يقوله إيه؟ لا لكنيسة فيليبي، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء. شوف قوة الكلام، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يبقى بولس الرسول أول حاجة عنده بيوصينا بيها النهاردة الصلاة، وأهم شيء هو الصلاة، هي دي الحكمة الإلهية اللي لازم أعيش بيها. طيب تعالوا نسمع مع بعض، احنا قلنا كم نقطة؟ صح معي. أول حاجة الصلاة علامة إيه؟ الاحتياج، علامة التوبة، علامة الإنباه وإدراك المسيح اللي في قلبي، علامة العكاز والسند، علامة الحكمة الروحية. نمرة 7، علامة الجندية للمسيح يسوع. بولس الرسول بيوصي برضه لازم يقوله كن جندي صالح للمسيح يسوع. كل واحد فينا جندي. طب واهم حاجه مع الجندي ايه؟ حد فيكم داخل الجيش؟ دخلتوا الجيش انتوا؟ اهم حاجه ايه للعسكري او الضابط؟ مع سلاحه، مع سلاح.

عمرك ما تشوف واحد عايش في حرب ويعني وداخل كده يعني الراجل مرحرح كده شويه. ما ينفعش. ايه بقى السلاح بتاعي كجندي صالح للمسيح يسوع وانا داخل في مصارعات يوميه لا مع جسد ولحم، ده مع ايه؟ قوات الشر، مع ابليس وجنوده. طيب انا هقف قدامه ازاي؟ ده اخش معاه في حرب ازاي؟ بسلاح الصلاه. وربنا يقول لتلاميذه لما ما عرفوش يخرجوا شيطان من ولد في روح شريره بين شويه في النار وشويه في الميه، ويقولوا له احنا ليه ما قدرناش نخرج الشيطان؟ ليه يعني؟ وده السؤال اللي اساله نفسي وانتوا تسالون نفسكم، ليه ساعات الشيطان بيغلبني؟ ليه الغضب ساعات بيغلبني؟ ليه الشتيمه هي غلباني؟ ليه الادانه بقت طابع فيا؟ ليه الغضب بقى خلاص مالي كياني؟ ليه؟ ما هي دي حروب عدو الخير. ليه بنهزم وبقع؟ وارجع واقول السبب مش اللي قدامك، السبب جوايا انا. مفيش صلاه، انا رامي سلاحي. فالمسيح يقول لهم ان هذا الجنس على الشيطان لا يمكن، خلي بالك من العبارة، لا يمكن ان يخرج بشيء الا بايه؟ ها؟ الا بايه؟ قولوا معايا، ان هذا الجنس لا يمكن ان يخرج بشيء الا ايه؟ ايوه كده. زي ما قلنا البابا كيرلس ياما قابل مشاكل. ده في بعض الأساقفة كانوا بيجمعوا توقيعات عشان عايزين يعزلوه. شفتوا الشيطان؟ لكن انتصر بإيه؟ بحياة الصلاة. شقوا طريقه الصعب في ذلك الوقت حتى مع القيادات، شقوا بالصلاة والكل خضع ليه. الكل خضع ليه من خلال حياة الصلاة. أيوة، دي علامة الجندية للمسيح يسوع. نمرة 8، الصلاة هي ايه يا احبائي؟ علامة السماء والسمائيين. مش انت عايش في السماء؟ مش انت دايق السماء؟ مش انت انسان سماوي؟ ايه العلامة اللي تميزك وتخليك مختلف تماما عن اهل الارض واهل العالم؟ حياة الصلاة. تخيل. طب ما في ناس بتصلي بس شتان من هذا وتلك. طبعا الحكاوي عن البابا كيرلس ما بتخلصش، وحتى لو سمعناها عشرات ومئات المرات، لكن حكايات جميلة جدا بتبين قوة الصلاة، بتجعل من الإنسان إيه؟ ده في بداية رسامته، أو لما ظهرت القرعة الإلهية، في واحد شافه من مجلس المليون مش عارف منين، شافه كده واحد قاعد رجليه مشفة وجلبية مزيتة، قال هو ده اللي يبقى بابا الكنيسة القبطية؟ هو مش عارف إن عظمة هذا الرجل بقوة الصلاة اللي فيه. ده حتى وهو علماني كان يخش أوضته ويقفز على نفسه وكان يقعد يصلي، ولما يخرج لقي بيت اسرته عمالين يكلموا، وكان يقول لهم كفايه كلام، انتوا مليتوا الهوى كلام. ده وهو علماني قبل ما يترهبن. ده الجحر اللي في الجبل وفي الصحراء اللي كان يخش يحوله الى سماء. اي مش بقول لك الصلاه علامه السمائيين. لما تصلي في قلبك، قلبك يتحول لسماء. لما تصلي في اوضتك، الاوضه دي تتحول لسماء. لما بيتك فيه صلاة، بيتك يبقى حتة من السماء. كنيسة بتاعتنا دي السماء على الأرض كلها تسبيح وصلاة، فيها إيه تاني؟ كل أسرارها صلاة، عشان كده بنقول دي السماء على الأرض. فكان البابا كيرلس، حكاية دي أكيد سمعتوها كتير، لما كانوا بيستقبلوه في المطار يستقبلوه كده كالملوك يعني رؤساء الكبار، في مهابة وفي رهبة، فيقول للتلميذ اللي جنبه شوف يا ابني كل

كل الهيصة دي ما تجيش ايه يوم واحد في الطحونة، كل العظمة دي ما تجيش يوم واحد في الطحونة. كنت بتعمل ايه في الطحونة؟ كلهم ده انتوا ما شفتوش الطحونة زمان على فكرة، تشوفوها في الصورة وهو متصور جنبها البابا كيرلس، كم حجرة كده على بعض ومن مهدومة يعني. انا دخلتها زمان وطلعت اللي كان بيصلي، هي دورين يعني، كان يصلي في الدور اللي فوق، ما فيش حاجة خالص يعني. يا دوبك تقف كده والمذبح في الحيطة ودوبك تصلي كده. إنما حوله لسماء، مكان كم حجر على بعض حوله إلى سماء. طيب ما نعمل كده، أصل السماء يعني حضور المسيح، وإنت بتصلي للمسيح، المسيح بيحضر معاك وفي قلبك، خلاص المكان ده تحول لسماء. لكن قلبك ما فيهوش صلاة هيخشوا إيه بقى؟ اللصوص. وربنا يعاتبك بقى، بيقول لك ايه؟ بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه ايه؟ مغارة لصوص. ده قلبك ده بتاعي انا، ده العرش بتاعي انا، بحولته لسماء، انا اخترته، انا اشتهيت ان اسكن في هذا المكان، وانت سايبني ليه ومدخل لصوص ومدخل افكار وحقد وغل؟ خلي بالك، قول له يا رب تعالى بصوتك وطهر قلبي من كل الحاجات الوحشة دي، اطرد باعة الحمام. عايز اسمع صوتك زي ما قلت زمان، ارفعه كل ده من ها هنا، ارفع من قلبي يا رب كل الحاجات الوحشة. بولس وسيلة يخشوا السجن يعملوا ايه يا احبائي؟ يصلوا. اتقلب السجن، فين ابواب السجن المغلقة؟ حتى اساس السجن اتهز، والقيود اللي كانت في ايديهم اتحلت، وقعدوا يصلوا ويسبحوا المساجين، ما شوفوش كده خلاص السجن تحول لسماء. طبعا السجن تحول لسماء. طبعا وكلكم سمعتوا في احداث سنه 80 او 81 ايه اللي حصل، ولما اتقبض على مجموعه من الاساقفه والكهنه والعلمانيين، عملوا قداس تقروها في المذكرات اللي كتبها ابونا لوقا ربنا يحيي نفسه. جمعوا كده كم قفص وعملوه مذبح، وقدموا ايه؟ اعظم قداس في اوحش مكان. لا، الاوحش مكان ده تحول الى ايه؟ اعظم مكان، تحول لسماء. ده ربنا حل في هذا المكان، يبقى السجن يتحول لسماء. احد الاباء وهو القديس يوحنا الدرجي يقول كده، الصلاة حياة عشرة مع الملائكة والقديسين. فكرك انت لما بتقف تصلي بتصلي لوحدك؟ بتقف لوحدك؟ لا، معاك الملائكة بتوعك، وايه وفرحانين قوي. فكرك الكنيسة في صلواتها حتى لو في ناس ما جاتش؟ لا، الكنيسة مليانة بالملائكة والسواح والاباء القديسين، مليان طبعا بيت ربنا. فالصلاة هي عشرة مع الملائكة والقديسين والسمائيين. ويقول كده، الصلاة هي رغبة ملحة لا تهدأ نحو البركات السماوية. واحد لما يتقدم في حياة الصلاة يبقى عنده رغبة للسماء واشتياق للسماء. من هنا تعرف واحد عرف يصلي، لما يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. إيه رأيكم؟ كان يأسان؟ كان عايز ينتحر؟ الدنيا قفلت في وشه وعايز يسيب الدنيا اطلاقا. واحد ضايق المسيح مع انه عنده خدمه كبيره وخدمه جباره، ولكن يقول انا ليا اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، اصله ضايق المسيح وضايق المسيح، هو عايز ايه تاني؟ رغبه ملحه نحو السماء. كل ما تصلي يزداد رغبتك واشتياقاتك للسماء. ويكمل يقول، الصلاة هي تعطش لحياة الظهر الآتي. العبارة دي كل ما أراها يعني أعماق تعطش. ليه؟ لحياة الظهر الآتي، اشتياق. نمرة 9، علامة الحب والاشتياق اللي احنا بنتكلم عنه. يمكن الصلاة تبتدي بالتغصب، وبقف ضد نفسي ومش عايز،
عشان كده ربنا قال لي اتدرب ازاي تصلوا.

كل حين ولا ايه ولا تمل. ماشي، بس ده عايز تدريب، وفي التدريب في تدريج، وفي التدريج في نمو، لغايه لما اصل الى هذا المستوى الروحاني العالي اللي بنشوفه في ابائنا القديسين. ابدا بالتغصب، هتقف سرحان ومليش مزاج، اغصب نفسك. دماغي بتود وبيجيب ومش عارف انا قلت الكلمه دي ولا مش عارف، واحنا في الاعترافات تقول لي قلت، قال له يا انا مش عارف قلت ايه، ده انا قلت المزمور ده. معلش نسايس نفسنا ونصبر على نفسنا، اقف صلي وداوم على الصلاه. سرحت، اكشف اللي انت بتسرحه قدام ربنا، اضغط على نفسك سنه ستيب باي ستيب. الصلاه عايزه ايه؟ قلنا عايزه نمو، عايزه تدريج. يلا بس لازم تصلي، وزي ما بتسمع كده هصلي مهما ايه، هصلي مهما هصلي. ايوه هصلي. سرحان مش مركز مش متعزي، بس هغصب نفسي، ومع الاستمرارية واحدة ورا واحدة ورا واحدة ورا واحدة هتلاقي نعمة ربنا ترفعك بقى. ربنا بيشوف اصرار القلب ولجاجة القلب على الصلاة، يديلك ويديك نعمة فوق كل نعمة، ويديك نار سماوية تشعل الجواك. فين ده؟ أنا بادئ وبالعافية وبجرجر نفسي وجيت الكنيسة بالعافية ومش قادر أعنق، مش عايز خلص يا ابونا عايز أمشي. لا يا حبيبي اخصب نفسك. زمان لما كنا بنقعد مع البابا شنودة ربنا ينعم نفسه، كان ألا بارا ما انساهاش أبدا، كان يقول لنفسه كده لما يجي يقرب يخلص الصلاة، يحس كده انه عايز ايه، ها عايز يخلص، يعند مع نفسه يقول لا انا هزود كمان 5 دقايق وهزود كمان 10 دقايق. شفتوا اباء الصلاة مش يقول الحمد لله انا خلصت المزمور واقوم بقى كفاية؟ لا، اغصب ذاتك واغصب نفسك. شوفوا الانبا بشوي، هو وصل انه يصلي طول الليل وشعره مشدود في حلقه في السقف ازاي؟ يعني ما بداهاش كده، لكن هو واحد مدرك لاهميه الصلاه وغنى الصلاه ومجد الصلاه، وواقف قدام مين في الصلاه، فده خلاه يزق حتى مع نفسه، حتى مع الامور الطبيعيه او الناموس الطبيعي للانسان. كلنا بننام، في حد فيكم ما بينامش؟ لكن هو من اشتياقاته لربنا وحبه لربنا يقول مش انام، مش عايز يضيع دقيقه في النوم. علامه الحب والاشتياق برضو قديس يوحنا زابيل فم يقول كده، اذا لاحظت ان انسانا لا يحب الصلاه فاعرف الحال ان ليس فيه شيء صالح بالمره. أقولها تاني، إذا لاحظت أن إنسانا لا يحب الصلاة أو بيهرب من الصلاة أو ملوش مزاج للصلاة فأعرف في الحال أن ليس فيه شيء صالح بالمرة. ويكمل ويقول، فالذي لا يصلي إلى الله هو ميت بالروح وليس فيه حياة. كلام في منتهى الخطورة. الصلاة في جمالها، يقول أحد الآباء، لما أتمكن من الصلاة وأدي قلبي ومشاعري وحواسي وذهني للصلاة ويقود الروح القدس بقى نفسي داخلية في الصلاة، يقول كده ترزل محبة، بتشيل من جوايا محبة العالم والأرضيات. زي ما قلنا حنا قصير، اوف في ايه اللي بتفكر فيه ده يا ابني؟ خد اللي انت عايزه، سيبني انا مشغول بالسماء. بالصلاه يكمل كده، بالصلاه نستدرك النعمه الينا التي تسمى الملكوت. نستدرك يعني، حد عارف بيفهم اللغه العربيه يستدرك يعني ايه؟ انتوا زعلانين من حاجه النهارده؟ يستدرج يعني ايه يا احبائي؟ انتوا شطار. يستدرج يعني ايه؟ عارف واحد يستدرج الاخر

عشان ياخد يعني يغفله مثلا او ياخده كده على اخوانه أو. فكأني انا في الحاحي وفي لجاجتي وفي استمرارتي في الصلاة يعني هستدرج النعمة عشان اخدها جوايا وتشتغل في اعماق. شفتوا مفهوم الاباء؟ حاجة خطيرة جدا. بالصلاة نستدرج النعمة إلينا التي تسمى الملكوت، لكي إذا أحسسنا بها بالنعمة التي تدخل جوايا بالصلاة ننسى الأرض وما فيها. يا سلام. عشان كده المرتل يقول كده: من لي في السماء ومعك لا أريد إيه؟ لا أريد شيء على الأرض، معك لا أريد شيء على الأرض. طيب قلنا كم حاجة كده، قولوا معايا. الصلاة قلنا كم حاجة، قلنا كم حاجة رجالة شجعوني، قلنا كم حاجة، 9. الصلاة احتياج، الصلاة توبة، الصلاة انتباه لإدراك المسيح جوايا، الصلاة عكاز وسند، الصلاة حكمة روحية، ها الصلاة ايه كمان، علامة الجندية للمسيح، علامة السماء والسمائيين، علامة الحب والاشتياق، نمرة 10 والنقطة الأخيرة: الصلاة هي علامة العرس الإلهي. نختم بالنقطة دي. أنت عايش في عرس، أنت عارف كده؟ عارف كده ولا مش عارف؟ عارف إن نفسك دي عروس للمسيح؟ عارف أنت قاعد هنا في الكنيسة مكان العرس ويكتمل هذا العرس، واخدين بالكم؟ على المسبح، ولما باخد جسد المسيح ودمه خلاص انا باتحدت بالمسيح، واعطاني هديتي كعروس له، اداني اعز ما عنده جسده ودمه. ده عرس، ده في الارض، فما بالك للسماء. كل واحد وواحده فينا من يوم المعموديه يحمل دعوه لعشاء عرس الخروف. بدل اسم ابي على جباهك فانت تحمل هذه الدعوه. طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. فلنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، كلنا فرحانين بهذا العرس، بهذا الامتياز لنا. الإنسان الترابي اللي أخذ من التراب أصبح في المجد اللي ربنا سكبه علي، أليق بي كعروس مقدسة ومطهرها. لما أغسل نفسي وأغسل ثيابي وأبيض ثيابي في دمه. فالصلاة يا أحبائي هي علامة هذا العرس. الإكليل بتاعنا لما ما تجوزته كله صلاة، كله صلاة، حتى الأجزاء اللي بنراها من إنجيل دي صلاة. لما تشوف السماء سفر الرؤيا كله أكثر من 20 صلوة. لما تشوف مناظر يقدمها لنا يوحنا الرائي حوالين العرش الإلهي هنعمل إيه؟ ناس واقفة من كل الألسن واللغات والأشكال والألوان ماسكين سعف النخل وعملين يقولوا إيه؟ تسبح، ويضرب من البركة: ولك القوة والمجد والبركة والعظمة. منظر رائع ومنظر جميل، وهو يحل فوقهم ويرعاهم ويقتدم إلى نبي ماء حية. إيه المنظر الجميل ده؟ ما هي دي السماء، فبتدرب عليها هنا في الأرض. فكل مرة بتصلي فيها حتى في أوضتك أنت بتحيي هذا العرس. حتى لو في ألم أو في ضيق أو تعبان أو واقع أو ساقط، لكن أنت عايز تقوم تاني، عايز تبيض ثيابك تاني عشان تبقى لائق لهذا العرس السماوي. في هذا العرس يا أحبائي، في العرس الأرضي هنا اللي احنا فيه، وفي العرس السماوي اللي مستنينا. في هذا العرس العريس بيناجي عروسته ويقول كده: قومي يا حبيبتي يا جميلتي تعالي، أريني وجهك، أسمعيني إيه؟ أسمعيني صوتك.
لأن صوتك لطيف ووجهك جميل.

0: انت بتكلمني انا يا رب؟ ايوه. اريني وجهك، اسمعيني صوتك. ليه انت بعيد؟ ليه انت كسلان وخملان؟ ربنا عايز يشوفك، عايز يسمع صوتك. قوم صلي، انتفض من التراب، املأ عينك بدموع التوبة قبل ما تتملي من تراب الارض، ارفع ايدك قبل ما يرخيهم الموت. انت كسلان ليه؟ ويكمل كده يقول: شفتاك ايه؟ شفتاك يا عروس تقطران شهدا تحت لسانك عسل ولبن. او اللي واقف يصلي يسمع من ربنا: اريني وجهك واسمعيني صوتك، وجهك لطيف، او صوتك لطيف ووجهك جميل. شفتاك يا عروس تقطران ايه؟ شهد. كل ما بتصلي ومن قلبك الكلام خارج ايه؟ قدام ربنا زي الشهد. طب والعروس زي ما يقول الكتاب: خد كلام وقف قدام ربنا. هتقول له ايه في العرس ده؟ تقول كده: ادخلني الى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. ايه بيت الخمر؟ بيت الفرح، بيت الحياة، بيت القداسة، في قلبي، في اوضتي، في كنيستي، في مذبحي. ايوه. وعلمه فوقي محبة. ايه العلم ده؟ ايه العلم ده؟ اللي هو الصليب. والصليب علامة الحب. كل ما تشوف صليب ربنا يسوع المسيح تتأكد انه بيحبك قوي وشريك قوي. على الصليب قدم لك دمه وجسده عشان يقتنيك له وتبقى عروس مقدسة له. فهي فرحانة وتقول: أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة، شماله تحت راسي ويمينه تعانقني، بياخدني في حضنه. وفي أجمل من كده؟ حلقه حلاوة وكل مشتهيات. يبقى هو يقول لي: شفتاك يا عروس تقطران إيه؟ شهد. وأنا أقول: حلقه حلاوة وكل إيه؟ كل مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي. وأقول كده في كل مرة في هذا العرس وأنا بصلي: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أنا لحبيبي وحبيبي إيه؟ ليا. كل سنة وأنتم طيبين. لربنا المجد دائم أبديا آمين. يلا قوم يا بني النور.
1: قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمام جسدين إنزمنا وكلنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسلنا كي نفوق التمجيد اللائق ونفوز
2: وفران خطيئنا الكامل.

ربي عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا بالليل. ارفعوا أيديكم للقدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء.

فليدنو توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني، تدخل طلبات إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحيني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، تكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي، تحيا نفسي وأسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنس، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدهور آمين، المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين، المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك، المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مغدي اسمه القدوس، أما شعبك فليكن

قم بالبركة ألوف ألوف وربوات وات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك. آمين هللو. شو يسنينا شو يسنينا خن برانمي في وطن مشين ابن مايس ونوت نوت امين. تسبيحة الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل المقدمة للمسيح ملكنا وإلى نرجوان يا فنخ.

بما سيقوم الشاب طريقه بحفظ أقوالك. من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطي إليك. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. في وصاياك أتأمل وتفهم في طرقك، بفرائضك ألهج.

كاف عبدك فاحيا واحفظ اقوالك، اكشف عن عيني فتامل عجائب من ناموسك. غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لاشتهاء احكامك في كل حين. انك انتهرت المتكبرين ملاعين الذين احادوا. انزع عني العار والخزي، فإن لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك يا درسي وحقوقك.

0: El Zuk sa siyo siyo simon kundus kundus kundus fasum bisharat muallimna meri matal mashin barakat alayna amin.
1: حين يزن يشبع ملكوت السماوات عشر أزار أخذنا سبحانه وخرجنا لاستقبال العريس خمس منهن كن جاهلات وخمس حكيمات فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أناتهن مع مصابيحهن ولما أبطل العريس نعسن كلهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه حينئذ قامت أولاك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن فذهبنا بالحري إلى الباع وابتعنا لكن فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس المستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فصاروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.

وجوز الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي غير قندوس قندوس قندوس.

0: يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضيئي مصباحك بزيت البهجة لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. انظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذار الجاهلات بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدون دسم وينعم عليك بعرس مجد الإله الحنين. أنت هي صور خلاصنا يا ولدت الإله العذراء الحسن المنيع غير المنثلم ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرع وحصني كنيستنا وعن رؤسائنا حاربي وتشفعي عن سلامة العالم لأنك
1: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في

كل مكان المال الكل كنز الصالحات وموت الحياة. هلما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة اللهم ترافع لنا اسمعنا وارحمنا في القتال الكثير أمين.

0: نايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا نايسون كريا نايسون يا رب ارحم.
0: كريا نايسون.

0: قدوسك
1: قدوسك قدوس رب السبوت السماء الأدنى أتانا مجد كرم حمنا يا الله الآب ضابط كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب لا قوات كل ما لأنه ليس لنا معين في شأننا وضيقاتنا سواك حل واغفر سبحان الله عن سيئاتنا لا تسعنا بريتنا لا تسعنا بغير ريت لا تفعلنا بمعرفة لا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اخفى من اسم القدوس الزعلين كرحمتك يا رب ليس خطائين
0: تبان الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين لنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنك ملك القوة والمجد ودائما
0: قصاص فسمنجين معلمنا له البشير بركاته لأن الآن يا سيدي تطلع عبدك بسلام حسب قولك عيني بصرت خلاصك الذي أدت قدم نورا تجلوا مجد شعبك إسرائيل نقول التحليل مع بعض أيها السيد ربي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنر عقولنا لنفهم أقوالك المحية وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة النفس واجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم فنستحق سماع ذلك الصوت الممنوع فرحا القائل تعالوا إلي يا مبارك أبي رسل ملك المعد لك من قبل إنشاء العالم نعم يا رب سهل لنا أن نكون تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تجاذينا من أجل كثرة آثامنا لأنك وحدك المتحنن الطويل لنا كثير الرحمة بشفاعة سيداتنا من الله قديسة الطاهرة مريم ارحمنا يا الله ثم ارحمنا أدعي كل خلاص لأجل المعلم الخلاص يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطن سهل حياتنا ارشد المعلم قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفقارنا نق نياتنا اشفي أمراضنا لنا خطايانا نجينا من كل حزن ووجع قلب حوطنا ملاك القديسين وكل معسكر محفوظين لنصل اتحاد الإمام معرفة مجد غير المحسوس أبانا الذي في السماوات يتقدس
2: كذلك على الأرض خبزنا الذي غدنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لكم محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد يسوع المسيح شركة موهبة وعطية روح قدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم

بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل وان دور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين ولا كل شكر. أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا هذا اليوم أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا حفظنا وقبلنا إليه واشفق علينا وعضدنا وأيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا كل سلام ضبط كل رب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضبط الكل أبو ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال، أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سرتنا وأنت حفظتنا قبلتنا إليك، تأتي بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد كل تجربة وكل فعل الشيطان ومرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة العقارب بكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة.

حياة حبة البشر روايات لابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس والمحي المساوي لك الآن كل أوان إلى دهر الدور كلها آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومسك ستر وفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي من خطيئتي تطهرني، لأني أنا عارف باسمي خطيئتي أمامي في كل حين. لك وعدك أخطأت الشر قدامك صنعت لكي تتورر في أقوالك تغلب إذا حكمت، لأني أنا ذاهب لا أسامح بلبي بخطايا ردتني أمي. أوضحت اليوم حكمتك مسوراتها تمدح على بذوفك فأطر تغسلني فبيض أكثر من السل، اسمعني سرورنا فرح فلبتاج عظام منسحقة اصرفك عن خطايا وامح كل أسامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله روح مستقيم جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدامك روح قدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح لا يساعدني وعلم الأسماء ترككم منافقون ليك ارجعوا، ناجيني من الدماء يا الله لا خلاص ابتهج لساني بعلك، يا رب افتح شفتي لأنتك فمي بتسبيحك، لأنك لو أصرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا أصر بالمحرقات فذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر ومتواضع لا يرذله الله، إنم يا رب امسدك على صهيون تمنى أسوار أورشليم. حينئذ سأرد بها العاد قربان محرقات حينئذ يقربون

قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكينا ما علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أماما جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم أمامك وقت الصلاة ونفوت غفران خطايانا.

أشارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا في الليل يرفع يديكم إلى القدس وبارك الرب يبارككم الرب من صهيون الذي

اليد نوت والسليك قدامك يا ربي، كقولك فهمني. إذا دخلت الباطي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحيني. طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، فاطلب عبدك فاني لوصاياك لم انسى. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. المجد للاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الابد كلها امين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لامك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك ايها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله لتبدد جميع اعدائه. وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف، ربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك. آمين. آمين. هللويا. نفرونه بيوت نفشير المايس وبنوت نوت امين. صلاة الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل مبارك، قدم المسيح ملك إلهي أرجع أن يغفر لي خطاياي كثيرة امين. من مزامير ثلاثين لبينا داود النبي الملك بركات على جميعنا امين. طوباهم الذين بالعيف في الطريق السالكون فينا مسرب، طوباهم الذين يبحثون عن شهاداتهم كل قلوبهم يطلبونه. لان صالحين اسم لم يهو ان يسلكوا في سبله، انت امرت ان تحفظ صيان جدا فاليت تركت السقيم لحفظ حقوقك. حينئذ لا اخزى اذا ما اطلعت على جميع وصاياك. اشكرك يا رب استقام قلبي إذا عرفت أحكام عدلك، حقوقك أحفظ فلا ترفضني.

اللي زي قوم شاب طريق وبحفظ أقوالك من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك، بشفتي أزرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. بوصاياك أتكلم وتفهم في طرقك، بفرائدك ألهج ولا أنساك. لا ما

كيف عبدك فأحي وأحفظك ولك اكشف عن عيني فتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك. اشتاقت نفسي لأشتاق أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملايين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلسوا رأسي وتقالوا علي أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي

لصقت بالتراب نفسي فأحينك كلمتك، أخبرت بظهرك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني، فأتلو في عجائبك زبرت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني، في طريق وصاياك سعيت عندك.

دعني يا رب ناموسا في طريق حبك فأتبعه كل حين، فهمني فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبي، اهدني في سبيل وصاياك فإني إياها هويت، أمل قلبي إلى شهاداتك لا الظلم، أرد عيني لئلا تعين الأباطيل وفي سبلك أحييني، ثبت قولك لعبدك في خوفك وأنزع عني العار الذي حذرت منه، فأن أحكامك حلوها قد اشتهيت وصاياك.

والشر، لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك، فأجي معيري بكلمين اتكلت على أقوالك، فلا تنزع من فمي قول الحق لأني توكلت على أحكامك، وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر. كنت أسلك في السعي لأني لوصاياك ابتغيت، وتكلمت بشهادات قدام ملوك ولم أخزى، ولهجت بوصاياك التي أحببتها جدا، ورفعت يدي إلى وصاياك التي وددتها جدا، وتأملت فراغ

اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوزوا الناموس إلى الغاية، أما أنا فعن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الدهر فتعزيت، الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك. حقوقك كانت لي مزامير في موضع غربتي، ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأني طلبت حقوقك.

نصيبي أنت يا رب، فقلت أنا أحفظ وصاياك. ترديت وجهي بكل قلبي ارحمني كقولك، لأن أنت فكرت في تركك فرق.

كرة قدمه إلى شهادتك، تهيأت لم أنزعج لحفظ وصاياك، رباطات وخطاها التفت علي، أما شريعتك فلم أنسها. في نصف الليل ناطر أشكرك على أحكام عدلك، شريك أنا لكل الذين يخافون، كل الحافظين وصاياك. من رحمتك يا رب امتلأت الأرض فعلمني.

خيرا صنعت مع عبدك يا رب بحسب قولك، صلاحا وأدبا ومعرفة علمني، فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع أن أتكاسلت، فلهذا حفظت كلامك. فبصلاحك علمني حقوقك، كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك، تجبن من سلبا قلبهم وأنا لهجت بناموسك. خير لي أنك أزلتني حتى أتعلم حقوقك، ناموس فمك خير لي من ألوف.

يديك صراطين وجبلتين فهمني فأتعلم وصاياك. الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون لأني بكلامك وثقت. قد علمت يا رب أن أحكامك عادلة وبحق أزلتني، فلتأت على رحمتك لتعزيني نظير قولك لعبدك، ولتأتيني رأفتك فأحيا فإن ناموسك هو درسي. ويلغز المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك. وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك، وليصر قلبي بلا عيب في عدلك لكي لا

فليتوسل قدامك يا رب وكقولك فهمني، لتدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. طفي شفتي الصبح لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فأطلب عبدك فإني لوصاياك.

0: بالظبط. قدوس فصم بشارة إنجيل علينا مريم متى الإنجيل بشرة النزل طه بركات علينا آمين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 أزهر أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جارات وخمسة حكيمات. فازت الجارات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فازن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. ولما انتصف الليل صار صراخ وزع العريس قد أقبل. قمنا وخرجنا للقائه، حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجارات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قالت لعله لا يكفينا وإياكن. فذهبنا بالحرية إلى البيع وبتعنا لكن. فلما ذهبنا لبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا مع العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت وكالة العذراء أيضا قالت ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. فصاروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. والمجد لله دائما أبدا آمين.
0: Tenos temo kofi Christos nem pekioten asos nem piemne mas oe je ak i ak soti emon oino on Ehozer chetan yetzi fi nesfil lil tuba l'abd lezi gedau mustakazan أما الذي جده متغفلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي ألا تفكري نوما فتلك خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلا قدوس قدوس قدوس أنت يا الله معجزة الإله ارحمنا. زوك سباتري كيوكي أجيوم نماتي. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضيئي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي ألا تقفي خارج أنكارات مثل 15 عذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تتقي المسيح الرب بدهن دسم. وأنام عليك بارس مجده الإله الحقيقي.

أنت هي سور خلاص أنا يا ولدة الإله العذراء الحسن المنيع غير المنثلم ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك رده إلى فرح وحصني كنيستنا عن رؤساء محاربي وتشفى عن سلامة العالم لأنك أنت رجاؤنا.

مالك السميع المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح، وخلص نفوسنا ذوق ساباتري. كي أجي من ماتي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا ونحن سلاما، خلصنا واتقنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا وارث الإله، أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفرنا خطايانا الكثيرة. آمين. كليا ليسون كليا ليسون يا رب وارحم. كليا ليسون كليا ليسون اسمعنا وارحمنا. كليا ليسون كليا ليسون ارحمنا يا الله. كليا ليسون كليا ليسون يا رب ارحم. كليا ليسون كليا ليسون اسمعنا وارحمنا. كليا ليسون كليا ليسون ارحمنا يا

قدوس قدوس قدوس رب السبوات السميع المتيم لك كرمتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب الله القوات كن معنا لأنه وليس لنا معين في شأن ضيقاتنا سواك حل افرصحنا يا الله عن سيئاتنا لا تصنعنا وبرئتنا تصنعنا وبغير إرادتنا لا تدفعنا بمعرفة لا تدفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب في عمل اسم قدوس عزيز لوعي علينا كرحمتك يا رب رزق خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك خبزنا لذتنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. شوي سنة من الليل ويا أخينا فرعون من بيوت نمشين من مصر ويا بنوت سنوت أمين. أصبحت الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل المبارك وقدنا المسيح ملك الأرواح نبوة نغفر خطايانا كثيرة أمين. من مزامير ثلاثي المعلم من داود النبي الملك الطه بركات علينا أمين. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش ماذا تعطى وماذا تزايد بإزاء اللسان الغاش سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قيدار طويلا سكر الناس في الغربة مع بغض السلام كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كانوا

رفعت عيني الجبال من حيث يأتي معونة من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسر ملكك للذلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظل على يدك اليوم.

ميكروفات عين ساكن السماء، فها هما مثل عيون العبيد الأيد موليهم، ومثل عيني الأماء إلى يدي سيدتها، كذلك أنا حر ربي إلهنا حتى تروف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العوار ضدها المخصبين.

لم يبني رب البيت فباطلا تعب البناؤون، إن لم يحرس رب المدينة فباطلا صار الحراس. باطل هو لكم التبكير نهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم. فأنا أحب ونعم أنبر ميراث من الرب أجر ثمرة البط كالسهام بيد القوي، كذلك أبناء المتوقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزوني إذا كلموا أعدائهم في

كثيرة حاربوني منذ صباي، لكل إسرائيل مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي على ظهر جاد الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع عنك الخطاة، فليغزو وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مصاج بالسطوح لزايبس قبل أن يقطع. ولذا جمع الغمور حضنه، ولم يكن المجتهدون أن بركة الرب عليكم باركناكم به.

0: بخصوص يوثي من قدوس قدوس قدوس فصم بشوات انجيل عنا ميل لو الانجيل بشوات نزلته بركات علينا امين.
1: ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكي في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب وقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدمي بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدمي وتددهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمست وما حالها، إنها خاطئة. فأجاب يسوع قال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدي مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجليها ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي. أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطاياك كثيرة مغفورة لها، لأنها حبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بالسلام، والمجد لله دائما.

دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم المرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا نبل قدميك اللتين اعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، كي أسمع نازلك صوت ممتلئ فرحا أن إيمان خلصك زوك سابت لي كيو كيو نماتي. إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرضية ويأتي على قلبي فكرة

إليك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأقرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك، يا من أنت وحدك بلا خطية، أنا مع نفسي مسكينة بتخشع، قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني.

السماوات طابقات ومتلا نعمة، العروس التي بلا زواج، نحن أيضا مجيد ميلاد غير المدرك. يا وليدة الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.

مالك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ لكل كنز الصالحات طامات الحياة. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا. زوك سباتري كيو كي أجيو من الماطي، كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال الزلايا يموت أزور من عز أرحم. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال الزلايا يموت أزور بعنا أرحم. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال الزلايا يموت أزور قوم من مات صعد السماوات أرحم. نجد الآب والإبن والروح القدس أنا كل وأنا لده الدور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلات. توفق المرضى شعبك، شفي مجل اسمك القدوس. أبانا وخاتنا زين القدر يا رب من احفظه. يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا، يا لازم بالخطايا يا رب عنا وتلبطنا إليك. لك المجد والعزة قدوس المثلث يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا سيد القديسة ممتلئة مجدا عذراء كل حين ولتلاها أم المسيح سعد صلوات نجيب الحبيب لاغفر لنا خطايانا. السلام لك سويت لها النور الحقيقي المسيح من العذراء قديس. اسأل رب عنا اصنع رحمة أنفسنا اغفر لنا خطايانا. آت العذراء مريم ولتلاها قديس الشفيع أمين الجنس البشرية اشفع في يا مسيح زوجتك انا مرفون خطايانا. السلام لك ترى الزلمة الحقيقي الحقيقي السلام الفخر جنسنا لتنا مانوئيل اسالك تكون انت شفيع الموتى نعم ربنا يسوع المسيح اغفر لنا خطايانا. شوي سنين شوي سنين من الليل يا اخي نفرون بيوت نمشي من المواس ويا ابن وتر وتامين اصبحت الخدمه الثالثه من صوت مسفرين مبارك قدام سي ملك العربون اغفر لنا خطايانا كثيره امين. من مزامير ثلاثين المعلم ندود نبي الملك الطه بركاته علينا امين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن ذرائك مصغيطين إلى صوت تضرعي. إن كنت الآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لنموسك. انتظرت نفسي الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن رحم عند الرب وعظيم هو خلاصه وهو يفتدي إسرائيل من كل

على انهار بابل هناك جلسنا في بكينا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا كيثاراتنا، لان هناك سالنا الذين سبونا اقوال التسبيح، والذين استقونا الى هناك قالوا سبح لنا تسبيحه من تسبيح صهيون. كيف نسبح تسبيحه الرب في ارض غريبه؟ ان نسيتك يا اورشليم تنساميني، والتصق لساني بحنكي ان لم اذكرك. اورشليم في ابتداء فرحي اذكر يا رب ان يدوم في يوم اورشليم القائلين انقذوا انقذوا حتى الاساس منها. يا بنت بابل الشقية طوبى من يكافئك مكافأتك التي جازيتنا، طوبى من يمسك اطفالك ويدفنهم عندها.

بصوت الرب صرخت، بصوت الرب تضرعت. أسكب أمام توسلي، أبص لديه ضيق عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي في الطريق التي أسلك، أخف لي فخا. تأملت على اليمين وأبصرت، فلم يكن من يعرفني. ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. من ستيلة البطء فإني قد تذللت جدا. نجيني من الذين يضطهدوني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسك، أشكر اسمك يا رب. إياي ينتظر الصديقون حتى توب.

سبح الرب يا أورشليم، سبح إليك يا صهيون، لأنه قد قوم عليك أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام ويشبعك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمات إلى الأرض فيسرى قوله عاجلا جدا، المعطي السلك الصوف المضر دباب كرمان، يلك الجليل مثل فتات كن دائما كبرد من يقوم، يرسل كلمته فتذيب وتهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمة يعقوب وفرائضه وأحكامه لإسرائيل، لم يصنع هكذا بكل الأمم وأحكامه لم يوضحها.

0: الاكسوس وسي ممكن قدوس قدوس قدوس فصم بشارة انجيل مع ان ميري لو الانجيل بشارة نزل طه بركاته علي مين
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت بيع أمتعتكم وأعطوا الصدقة واصنع لكم أكياسا لا تبلى كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاءكم ومنطقة مصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرا يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الأزياء الثانية أو جاء في الأزياء الثالثة وجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد وهذا أعلموا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسر ولم يدع بيته ينقب، فكونوا أنتم مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفون يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس يا رب هل أنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعمهم في حينه، طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله، فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها فيشك من وسطه ويجعل نصيبه مع عدم الإيمان والمجد لله دائما.

بعين المتحننة يا رب انصر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي وأعمالي، ليس لي خلاص فلا أسأل بعين رحيم. يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني. زوك سباتري كيو كيو كي. بما أن الديان حاضر اهتمي نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدانون لمن لم يستعمل الرحمة. فليذ أشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحده.

يا باب الحياة العقلي، يا ولدة الإله المكرمة، خلص الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد، كي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل حلفين وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا. زوك سباتري كيوكي أيوم مواتي كما كنت.

أنا في السماء يا وارث الإله، أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا كثيرة. آمين. كير يا ليسون، كير يا ليسون، يا رب ارحم. كير يا ليسون، كير يا ليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون، كيريا ليسون، ارحمنا يا الله. كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون، كيريا ليسون، ارحمنا يا الله.

كندوس رب الصبوت، تسمع الأرض مسيح متكرم ترحمنا يا الله الآب بوابة الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب، روح القوات كن معنا. أنا ولسنا معي في شئنا بقوات نصوياك، حل فرصحنا يا الله عن سيادة صنعنا وبرتنا صنعنا وبير إرادتنا، لا تدفعنا يا معرفة لا تدفعنا يا بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب في المجسم القدوس الهدايا علينا كرحمتك يا رب اسك خطايانا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الزبد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عينيك قد أبصرتها وخلاصك رزعتها قدام جميع الشعوب، نورا تجلى المجد لشعبك إسرائيل المجد الله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا كنا نفهم مقولك المحية ولهدنا من ظلمة الخطية وقاتل النفس، وجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير في وقت ما يجز لنا عالم، فنستحق سماع ذلك الصوت ممتلئ فرحا القائل: تعالوا إلي مبارك يا أبي ورث الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب أسهل لنا نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، لأنك وحدك المتحنن طويل الأنام كثير الرحمة. مشفاة سيدتك ونواتي إليها قديسة مريم، مشفاة جميع مصائف قدسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا في كل وقت في كل ساعة، في السماء وعلى الأرض المسجود له مجد المسيح لنا الصالح طويل الروح، الذي حفظ ذكري عن خطاة زني ولهم أنا، الذي لا يشاء موت خاتم من السماء لجواحي، دعا كل خلاص من خلاطة منتظرة. يا رب اكمل منا في هذه الساعة كل ساعة البطن، سائر حياتنا شنعم بصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، وحطنا من كل تسليم، نكون معسكر ومحزين ومشردين، نستحيا دمعنا في مدى غير محسوس غير محدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.

الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. أشكرك يا رب إنك سمحت لنا إن إحنا نقف قصادك يا رب في هذا اليوم. نطلب منك إحنا يا ربي الخدام يا ربي إن أنت في هذه الأيام المباركة ببركة صوم العذراء إن أنت تدينا يا رب قلب ناري، قلب ناري يا رب في الخدمة، قلب يا رب ناري يحب المخدومين، قلبي يا ربي زي إيليا النبي اللي هو ما كانش طايق ان الشعب يبقى بعيد عنك، عنده هذه الغيرة يا رب، عنده هذه الروح والنار يا ربي اللي هي مش قابلة ان الناس تبعد عنك، ولادك وولادنا وأسرنا وخدمتنا مفيش حد يبعد عنك. ده يا ربي لان هو ضايقك، لان هو ضايقك يا رب وعارف حلاوتك ومش طايق يا رب ان الناس تبعد عنك، وعارف يا ربي ان شرفنا يا ربي ومجدنا وعزتنا يا ربي فيك انت وحدك، هو عارف ده، عارف ان كان مجد شعب بني اسرائيل كله فيك، فكان مش طايق يا رب ان انت ان الناس تبعد عنك ويتوهوا يا ربي ويروحوا ويهلكوا يا ربي.

ادينا يا رب هذا القلب الناري في خدمتنا، ادينا يا رب قلب ابونا بشوي اللي هو بنى 7 كنايس يا رب لاجل محبته بس ليك، عشان الناس تعرفك يعني في كل اسكندريه تعرفك. ادينا يا رب ده، ادينا يا رب قلب يوحنا المعمدان، ادينا يا رب قلب لما ابراهام اسقف الفيوم اللي كان اتشهر ان مفيش حد في الاسقفيه يا ربي بيسيب الايمان ويبعد عنك، ان هو كان راعي صالح يا ربي وما يقبلش ان الرعيه بتاعته تبعد. دينا يا رب هذا القلب الناري. بركه يا رب هذه الايام المقدسه، بركه يا ربي العذراء حبيبتنا، بركه يا رب ابونا بشوي وحبيبنا وشفعنا ماري جرجس. بركة رب جميع مصاف قديسيك، اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر: يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، جزاءنا الذي للغد، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد. امين.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض مملتان لمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: زوكساسيوسيوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بمكين انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

0: Kyrie eflogison, ektoka talokan ageiu, evangeliu, to anarnos. Tinu banib eknaka begbog, evolchen o herin kata beksazi, je afnavin genaval, erebek nohem, vi etak septot embeemso en nila ustiru. U oaini evechorb, evolenteha nesnos, nem u oo en tebek laos, besraib. Bi ohofa bin notibe, sa ene, enteni ene, tiru amin.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

قلوبنا وضع أفهامنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح، وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، اعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا.

اشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد
أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور.

إنجيل لوقا الأصحاح الحادي عشر. وإذ كان يصلي في موضع، لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. ثم قال له: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق، أقرضني ثلاثة أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له؟ فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن، وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا، أفيعطيه حجرا؟ أو سمكة، أفيعطيه حية بدل السمكة؟ أو إذا سأله بيضة، أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. وكان يخرج شيطانا، وكان ذلك أخرس، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع. وأما قوم منهم فقالوا: ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. وآخرون طلبوا منه آية من السماء يجربونه. فعلم أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وبيت منقسم على بيت يسقط. فإن كان الشيطان أيضا ينقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ لأنكم تقولون إني ببعلزبول أخرج الشياطين. فإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين، فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت بأصبع الله أخرج الشياطين، فقد أقبل عليكم ملكوت الله. حينما يحفظ القوي داره متسلحا، تكون أموال

يدخله في أمان، ولكن متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح النجس من الإنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. أما هو فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. وفيما كان الجموع مزدحمين ابتدأ يقول: هذا الجيل شرير، يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى، كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهوذا أعظم من سليمان هاهنا. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهوذا أعظم من يونان هاهنا. ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال، بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. سراج الجسد هو العين، فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، ومتى كانت شريرة فجسدك يكون مظلما. انظر إذن لئلا يكون النور الذي فيك ظلمة، فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم، يكون نيرا كله، كما حينما يضيء لك السراج بلمعانه. وفيما هو يتكلم سأله فريسي أن يتغدى عنده، فدخل واتكأ. وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الغداء، فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصع، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثا. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بل أعطوا ما عندكم صدقة، فهوذا كل شيء يكون نقيا لكم. ولكن ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تعشرون النعنع والسذاب وكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم، حين تقول هذا
تشتمنا نحن أيضا. فقال: وويل لكم أنتم أيها الناموسيون، لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل، وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم، إذن تشهدون وترضون بأعمال آبائكم، لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. لذلك أيضا قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون، لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت. نعم أقول لكم إنه يطلب من هذا الجيل. ويل لكم أيها الناموسيون، لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموه. وفيما هو يكلمهم بهذا ابتدأ الكتبة والفريسيون يحنقون جدا ويصادرونه على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. الأصحاح الثاني عشر. وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدأ يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فليس مكتوم لن يستعلم ولا خفي لن يعرف. لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خاف. أليست خمسة عصافير تباع بفلسين، وواحد منها ليس منسيا أمام الله، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصات. فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟
لأن ليس لي موضع أجمع فيه

الأثمار، وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. وقال لتلاميذه: من أجل هذا أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون، ولا للجسد بما تلبسون. الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس. تأملوا الغربان، أنها لا تزرع ولا تحصد، وليس لها مخدع ولا مخزن، والله يقيتها. كم أنتم بالحري أفضل من الطيور. ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر، فلماذا تهتمون بالبواقي؟ تأملوا الزنابق كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالحري يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون، ولا تقلقوا، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم. وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه. بل اطلبوا ملكوت الله، وهذه كلها تزاد لكم. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى، وكنزا لا ينفد في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوز. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويطقئهم ويتقدم ويخدمهم. وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وإنما اعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أية ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم إذا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك

العبد في قلبه، سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري، ويأكل ويشرب ويسكر. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره، وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته، فيضرب كثيرا. ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات، يضرب قليلا. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثيرا، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟ ولي صبغة أصطبغها، وكيف أنحصر حتى تكمل؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا، أقول لكم بل انقساما. لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين، ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة. ينقسم الأب على الابن، والابن على الأب، والأم على البنت، والبنت على الأم، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها. ثم قال أيضا للجموع: إذا رأيتم السحاب تطلع من المغارب فللوقت تقولون إنه يأتي مطر، فيكون هكذا. وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون إنه سيكون حر، فيكون. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟ ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم، أبذل الجهد وأنت في الطريق لتتخلص منه، لئلا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن. أقول لك: لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، ورعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، وبمراجعة جناب الأب الورع القمص أبانوب لويس وكيل المطرانية، كنيسة القديسة رفقة بصنباط تقدم قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة. قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. ده يا حبايبي كلام إلهنا الصالح يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح 6، بيوصي المؤمنين باسمه إنهم يختاروا الباب الضيق ليعبروا منه إلى الحياة الأبدية، لأن الكتير من شعب المسيح واللي بينسوا تعاليمه بيختاروا الباب الواسع، حيث حياة المتعة الجسدية وشهوات النفس وغض البصر عن الفقراء والمحتاجين من إخوة الرب، والكسل عن الصلوات والأصوام، والكسل عن الذهاب إلى الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة. أما اللي بيختاروا الباب الضيق حيث العيش في أحضان رب المجد الحنون والعمل بوصاياه ومداومة الصلوات والأصوام وتناول جسده ودمه الطاهر ومساعدة المحتاجين والتمسك بالإله المخلص الثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس، وعدم إنكاره كفادي مخلص لشعبه المؤمن، التمسك به إلى آخر لحظة في حياة الغربة على أرض الغربة، حتى لو أدى الأمر إلى الشهادة وسفك الدم لنوال إكليل الشهادة على اسمه القدوس. ده يا حبيبي هو الباب الضيق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدونه. ومن القليلين دول اللي بيقصدهم رب المجد القديسين والشهداء في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي نالوا إكليل شهادتهم بعد اعترافهم الحسن وثبات إيمانهم برب المجد يسوع المسيح، وما أكثرهم في عصر الاستشهاد في أوائل القرن الرابع لميلاد السيد المسيح له المجد، بداية من عصر إمبراطور الجحود دقلديانوس معذب المؤمنين من شعب المسيح. ومن ضمن الشهداء دول يا حبايبي حنحكي لحضراتكم النهاردة وبنعمة رب المجد قصة حياة واستشهاد شهيدة بارة مع أبنائها الخمسة على اسم رب الخلاص الفادي يسوع المسيح، القديسة رفقة أم الشهداء وولادها الخمسة أغاث وبطرس ويوحنا وأمون وأمونة. ستة قديسين اختاروا الباب الضيق وطريق الكرب للدخول للحياة الأبدية، حاملين صلبهم غير مهتمين بحياتهم على أرض الفناء، عاملين بقول رب المجد يسوع المسيح من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. ونسمع. يا مريم، أنا خلاص ساعتي قربت.
1: لا لا لا يا إسحاق،
0: خلاص هطلع السماء. ما تبكيش يا زوجتي الحبيبة، أنا عن نفسي فرحان، فرحان لإني حترك أرض الشقاء والغربة وحطلع لحبيبي يسوع. وإنت حقك تفرحيلي، لإني حرتاح من آلامي وأوجاعي ومن المرض اللي مالي جسمي الضعيف. أنا بقالي أكتر من 5 سنين رايد، وتعبك معايا في مرضي يا زوجتي الفاضلة.

0: أرجوك ما تبكيش، أنا خلاص هرتاح وريحك.
1: لا يا إسحاق،
0: ربنا يخليكي ويبارك فيكي عشان ترعي أولادنا من بعدي. وسامحيني أنا ما قدرتش أوفر لكم عيشة معقولة، أسر إيدي وفقري خلوني عاجز عن تحقيق طلباتكم، لكن ربنا يدبر حياتكم.
1: يا زوجي العزيز إسحاق، ربنا يسوع المسيح حيمد إيده ويشفيك، وحتقوم من مرضك وحتفضل معانا بمحبتك وتقواك وصلاحك. ربنا ما بينساش أبنائه، وانت ابن بار، والمسيح ما هي حياتك، وابدا ابدا مش حينسيك ولا حينسى ابنائه المؤمنين باسمه ابدا ابدا.
0: يا مريم يا مريم، بقولك خلاص المرض هدني وبقيت جلد على عظم، اصبحت ضعيف ورجلي ما عادتش قادرة تشيلني.
1: لكن يا إسحاق، قوة إيمانك هتقوي ضعف جسمك. أيوة، مش رب المجد قال لمعلمنا بولس الرسول: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
0: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. معك حق يا مريم.
1: إسحاق، سلامتك يا إسحاق. إيه برضو بطنك؟
0: سكاكين متقطع في بطني يا مريم.
1: أنا هقوم أغلي لك شوية نعناع. ده باين الولاد جم الكنيسة، هفتح لهم وأجيب لك النعناع.
2: سلام يا أخت الرب.
1: سلام يا أختي، اتفضلي.
2: أشكر محبتك، أنا أختك رفا وده ابني أغاسو.
1: أهلا بيكم، اتفضلوا اتفضلوا. معلش سامحونا، بيتنا مش قد مقامكم.
2: ربنا يزيدكم بركة يا أخت مريم، ده الطبيب ماكسيميانوس أشهر طبيب في بلد ناقوس.
1: هو حضرتك عارفة اسمي يا ست رفا؟
2: أبونا قال لي على اسمك وحكالي على كل حاجة عنكم وعن عم إسحاق. المسيح يشفيه ويخفف آلامه بشفاعة أم الإله القديسة مريم.
1: جوزي تعبان قوي يا ست رفقة.
2: عشان كده أنا جيت أخذ بركة زيارتكم، ومعايا الطبيب حيشوفه وربنا يكتب له الشفاء على إيديه.
1: يا ست رفقة، أنا مش عارفة إزاي أشكر محبتك، وزيارتكم لينا شرف وبركة كبيرة، لأن ست عظيمة زيك لما تزور ناس فقرة زينا.
2: لا لا لا ما تقوليش كده يا أختي الحبيبة، ده أنا بخطيئتي اللي ليا كل الشرف وأخدت البركة بزيارتكم، وإنت يا أختي قدام رب المجد أحسن بكتير مني بإيمانك وبهادك وحبك للمسيح، وأنا عارفة قد إيه إنت بتدي حتى رغم احتياجك.
1: مين اللي قالك؟
2: أبونا حكالي عن القليل اللي بتقطعيه من عوزك وتديه للكنيسة. أنتم أحسن مني يا ست مريم، رب المجد هو اللي قال كده عن الست الفقيرة اللي أعطت من احتياجها. إلهنا المسيح قال عنها: ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، أما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها.
0: يا مريم مين اللي جه؟
1: أيوة يا إسحاق.
2: اتفضل يا طبيب، أرجوك تفحص عمي إسحاق كويس وتوصف له العلاج، وانت يا أغاسون يا ابني تروح تجيب العلاج وتجيب كل اللي تطلبه الست مريم وكل اللي تحتاجه هي وأولادها، ورب المجد يشفي عمي إسحاق ويدبر لهم كل الخير.
3: ربنا يحفظ حياتك يا أمي الغالية ويبارك في خدمتك.
2: أنا حزينة يا أغاسون يا ابني، من ساعة ما رجعت من عند الست مريم وأنا قلبي حزين. قد كده في ناس بتحب من قلبها على الرغم من العيشة البسيطة اللي عايشينها، عيشة الكفاف، إلا إن قلوبهم عمرانة بالحب إيمانهم بالإله القدوس منسيهم كل احتياجاتهم وظروفهم مش بتخليهم يقدروا يوفروا.
3: وعم اسحاق الراجل الطيب البسيط اللي في عز آلامه بيشكر نعمة رب المجد عليه وعلى أولاده وزوجته،
2: واللي خفف حزني يا أغاسن إن إحنا قدرنا للحظة بسيطة نحط البسمة على وجوههم لما لقيوا أخوات ليهم بيوقفوا جنبهم ويقدموا لهم الحب. ربنا يخفف عنهم ويشفي عم إسحاق.
3: أنا رحت محل العطارة واشتريت الأعشاب والدواء التركيب اللي كتبه الطبيب ماكسيميانوس، واشتريت كمان كل الطعام والأقمشة اللي أمرتيني إن أشتريهم ووصلتهم للست مريم. وبتشكرك قوي يا أمي.
2: ربنا يشفي عم إسحاق. أنا لما دخلت وشفته ورائد على سرير مرضه حزنت. رب المجد يقدرني أعمل كل اللي يخفف عنه ويرسم البسمة والسعادة له والأهل بيته.
0: الحقيني يا زوجتي الحبيبة.
1: إسحاق
0: حموت حموت يا مريم.
1: سلامتك إسحاق سلامتك.
0: الولاد فين؟ عاوز أشوفهم.
1: سبقوني وراحوا الكنيسة وأنا هحصلهم أتناول وأجيب معايا أبونا في لوبوس عشان يناولك.
0: مش هيلحق مش هيلحق يا مريم. أنا خلاص حموت يا مريم.
1: يا يسوع حبيبي يا يسوع، مد ايدك يا رب اشفيه اشفيه يا رب. يا ام النور اتشفعي فيه يا طهرة اشفيه يا رب اشفيه.
0: ربنا يدبر حياتكم يا مريم. المسيح يحفظكم.

يا الله، إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي يا رب يا مخلصي. أنا واقف أمام عيكنك المقدس، أشاهد نورك الإلهي على مذبحك. يا رب، بعدما طهرت نفسي الخاطئة بالتناول من جسدك ودمك الطاهر، أطلب إليك يا من بذلت نفسك على عمود الصليب من أجل خطيئتي، أن تتحنن يا إله الحبيب وتحفظ شعبك من كل شر ومن الهلاك. احميهم يا رب، عدو الخير ملأ قلب الظالم دقلديانوس ضد شعب المسيح وضد كنيستك، وبدأ جنود الشر يعذبون أبنائك ويخربوا كنايسك، لكن أنت القوي القادر على حمايتها، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. يا يسوع، يا يسوع، املأ بالبركة كل بيوت أبنائك إخوة الرب، سد احتياجاتهم واشفي أمراضهم. يا رب، يا رب، اشفي ابنك الضعيف اسحاق بقلب الخاطئ الضعيف، مدعوك يا رب الحبيب، اشفي، اشفي ابنك اسحاق بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، اشفي يا رب، يا رب، اشفي، اشفي يا رب.

0: إسحاق. إسحاق
1: مين؟ أنا فين؟
0: قوم يا إسحاق قوم.
1: مين؟ رب المجد، إله القدوس، بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين.
0: قوم يا إسحاق، أنا قبلت صلوات ابنة مباركة رفعتها قدام مذبحي من أجلك، من أجلك أيها الابن الصالح. قوم يا إسحاق قوم.
1: ربي وإلهي مخلصي يسوع المسيح، جيت لي بنفسك يا حبيبي، أنا مستهلش، ومعاك أم النور العذراء مريم وصفوف الملائكة النورانيين. أشكرك يا إلهي ومخلصي، ربي يسوع، أم النور، إله القدوس، يا عذراء، رحتم فين؟ سبتوني ليه؟ يا زوجتي العزيزة مريم، يا مريم.
2: خير يا إسحاق، أنا جيت أهو ومعايا أبونا فيلبس عشان يناولك. خير؟ قولي مالك، في إيه؟ خير؟
1: يسوع حبيبي جاني، ومعاه ملكة السمائيين والأرضيين العذراء مريم وصفوف الملائكة وشفاني. أنا خلاص شايفه واقف على رجلي إزاي، وصحتي رجعت لي تاني.
2: المجد ليك يا إله القدوس.
3: المجد لك يا إله القدوس. المجد لاسم الله. يا عم إسحاق، أنا جبت لك جسد ودم الرب يسوع، مستعد للتناول يا عم إسحاق؟
1: مستعد يا قدس أبونا، مستعد. الرب تمجد وعمل معايا معجزة يا أبونا فيلبس. أنا كنت خلاص شفت الموت وانتقلت فعلا. صدقني يا أبونا، المسيح عمل معايا معجزة، المسيح قومني من الموت وشفى أمراضي. أشكرك يا ربي وإلهي يسوع المسيح ملك المجد.
3: الرب قادر، الرب قادر على كل شيء يا عم إسحاق.
1: عارفة يا مريم؟
2: أيوة يا إسحاق.
1: المسيح جاني، شفته وحواليه نور، مش هتصدقي يا مريم.
2: خير يا إسحاق؟
1: عارفة الست الفاضلة اللي جت زارتنا امبارح؟
2: الست رفقة؟
1: أيوة الست رفقة، ربنا يباركها. شفتها واقفة بعيد بترشم علامة الصليب وبتمجد اسم الله، لما رب المجد شفاني وانصرفت بعد ما يسوع صعد للسماء.
2: ربنا يديها على قد أعمالها الصالحة ويحفظ حياتها وحياة أولادها. أمين.
4: أنا خايفة يا أمي، الجنود بدأوا ينفذوا أوامر دقلديانوس، بيخربوا الكنائس ويحرقوا الكتب المقدسة، واللي ما بيبخرش ويسجد للأوثان أبولو وأرتميس بيعذبوا أقصى أنواع العذاب، حتى الموت،
5: حتى الاستشهاد يا أمونة يا بنتي. المسيح المؤمن المتمسك باسم فادينا المخلص يسوع إلهنا القدوس بينال إكليل الشهادة ويرث ملك السماوات الأبدي فوق أمام عرش النعمة.
4: أيوة يا أمي، أنا أؤمن بربي ومخلصي يسوع المسيح، ومستعدة لبذل نفسي من أجل اسمه، بس ما خبيش عليك يا أمي، جنود دقلديانوس وصلوا لمدينة قوس بلدنا ومعهم آلات التعذيب، الأمشاط الحديد والهمبازين والأسرة النحاس. امبارح أنا وإخواتي بطرس ويوحنا وأمون شفناهم في الميدان اللي ورا الكنيسة، لحظتها يا أمي ربنا يسامحنا حسينا بالخوف.
5: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها. مش السيد المسيح قال كده في إنجيل متى؟
4: أيوة.
5: وإحنا بنؤمن به إله مخلص ونثق في وعده الصادق.
4: طبعا يا أمي، أنا أؤمن بربي الصالح يسوع المسيح وأثق في وعده.
5: يبقى ما نخافش يا أبونا. أبوكم قبل ما ينتقل للسماء غرس في قلوبكم نعمة الإيمان وعبادة الله، وعلمناكم مداومة الصلوات والأصوام وحضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وإزاي تكونوا رحماء بحال إخوة الرب الفقراء المحتاجين.
4: صلي يا أمي من أجل خلاص شعب المسيح.
5: خلاص شعب المسيح صنعه المسيح لما قدم نفسه ذبيحة فداء على خشبة الصليب، وهو اللي وصانا إننا نترك كل شيء من أجل اسمه لنرث الحياة الأبدية. فاكرة يا أمونة كلام رب المجد في إنجيله اللي وصانا فيه إننا نترك كل شيء لنأخذ 100 ضعف في الحياة الأبدية؟
4: أيوة يا أمي، يسوع قال في إنجيل متى، كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي
5: يأخذ 100

ضعف ويرث الحياة الأبدية. يبقى نخاف نتراجع ولا نتمسك ونثق في وعده ونترك كل شيء ونأخذ صليب ونتبعه؟ ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها.

0: فصلنا عن محبة المسيح. أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح.
1: عشان كده يا بطرس يا ابني، أنا طلبت منكم إننا نصلي طول الليل، نداوم على الصلاة عشان رب المجد يرحم شعبه من الشر اللي بيصنعه جنود الشر.
2: وكمان يا أمي الحبيبة، احنا بننفذ تعليم الكنيسة ومدومين على الصوم طول النهار، وبننفذ كلام الرب يسوع اللي وعد مؤمنيه بأنهم حيتفرزوا ويكونوا على يمينه. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.
1: ربنا يباركك يا أغاس أنت وإخواتك، أغلى ثروة ربنا أنعم علي بيها محبتكم للمسيح وقوة إيمانكم باسمه القدوس، هو أغلى شيء أملكه. قوم يا أغاس أنت وبطرس، واندهوا إخواتكم يوحنا وأمون وأمونة عشان نصلي صلاة نص الليل. يلا يلا يا أولادي الأعزاء، يلا.
3: ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا، ولا يقطفون من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. والقديسة رفقة شجرة جيدة أثمرت ثمار جيدة، عاشت بمدينة قمولة مركز قوس بالصعيد، وربت هي وزوجها الفاضل اللي سبقها للملكوت، ربوا أولادهم أغاث ويوحنا وبطرس وأمون وأمونة، ربهم تربية مسيحية حقيقية. وكانت قديستنا الحبيبة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بيدوموا الليل كله على الصلوات، وبيسألوا الله أن يرحم شعبه ويمد إيديه الحنية لتخفيف عذابات شعب المسيح وقبول شهداء اسمه القدوس في فردوس النعيم الأبدي. وفي نص الليل والقديسة رفقة وأولادها بيرفعوا صلواتهم، ظهر ليهم رب المجد يسوع المسيح وقال:
4: لا تخافوا، أنا معكم، والأكاليل معدة لكل من يعترف بي، فتقووا يا مختارين، لأنكم ستعاقبون في هذه المدينة، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تمس، بل يسلمونكم لأرمنيوس والي الإسكندرية، الذي يأمر بتعذيبكم بأشد أنواع العذاب، وستقطع رؤوسكم ببلدة تعرف باسم شبرا، ويأمر أرمنيوس بإلقاء أجسادكم في البحر بعد حرقها، فأرسل ملاكي لحمل القارب الذي به أجسادكم إلى بلدة نقرها بمدينة دمنهور، وسأخلص شعبها من أجلكم. سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم.
2: حبيبي يسوع، لا اضطهاد ولا خطر ولا سيف ولا ضيق ممكن يفصلونا عن محبتك.
5: إلهنا الصالح، نشكر محبتك لينا يا قدوس، لأنك يا إلهي اخترت ضعفنا علشان نكون شهداء لأجل اسمك الذي دعي علينا.
0: أنا وإخوتي وأمنا الحبيبة عبيدك يا إلهنا، وهنتحدى جبروت وبطش دقلديانوس، وفي كل شيء نظهر أنفسنا كخدام لله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات.
1: يا أولادي، رب المجد أعلن لنا إننا هنكون شهداء على اسمه، وصدقوني يا أولادي، الله وملائكته القديسين في انتظارنا علشان نترك أرض الغربة لسماء المجد الأبدي. وأفكركم يا حبايبي بكلام معلمنا بولس الرسول: تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس.

0: تلقت القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بشارة رب المجد يسوع المسيح ليهم، تلقوها بالفرحة والتهليل، وفي الحال وزعوا كل مالهم على الفقراء والمساكين وعتقوا عبدهم واستعدوا للجهاد. وهناك في قوس وجه حاكم مدينتهم، مدينة قوس.
1: يا حاكم قوس، الله أنعم عليك بالمال والمركز والمنصب العالي، الله جعلك سيد قومك، لك الأمر وعليهم الطاعة. لكن للأسف كفرت بنعمة ربك وانحرفت عن طريقه وسلكت طريق الشر والفساد، عبدت الأصنام وسجدت للحجارة. يا حاكم قوس، لو دققت في أمرك هتلاقيك ظالم في غيك، ظالم في عبادتك.
2: انت ازاي تتجرأي وتقفي قدامي انت واولادك الخمسه وتتبجحي وتقولي الكلام ده؟ انت مين؟
1: انا ابن من ابناء الخالق القدوس، الله الاب والابن والروح القدس. انا عبده ربي والهي يسوع المسيح.
2: اسمع يا رفق.
1: اسمع انت، ارجع للعقل وافسح الطريق لنفسك ولشعب المدينه للحق، لان الهنا القدير واجب عليك طاعته وعبادته والاعتراف بيه، مخلص صنع خلاصنا على خشبة الصليب.
2: انت ما تعرفيش ان اللي مش هيبخر للآلهة المقدسة أرطميس وأبولون هيكون مصيرهم ايه؟ اذا كنت مش خايفة على نفسك من عذابتنا، خافة على أولادك.
3: ايها الحاكم، انا أغاثون ابن الام الفاضلة اللي قدامك واللي ربتنا على الحق والمحبة والايمان الثابت بربي وإلهي يسوع المسيح، الله الفادي اللي فتح لنا الفردوس لما قدم نفسه ذبيحة خلاص لمسح خطيتنا.
2: يا رفق انت وابنائك الخمسة، انا ديوناسيوس حاكم قوس، وبحذرك للمرة الاخيرة، بخري للآلهة المقدسة واسجدي لهم انت واولادك الخمسة.
1: لا اله في السماء وعلى الارض الا يسوع المسيح رب المجد.
2: يا قائد مارسيليوس، خدهم واربطهم في الأوداد وكلتهم بالسياط حتى تسيل دماءهم. يلا يلا خدوهم.
1: أشكرك يا إله الرحوم وأبارك اسمك العظيم، لأنك جعلتني أنا وأولادي مستحقين أن نتعذب على اسمك القدوس. وأقدم نفسي وأبنائي الخمسة قربانا على مذبحك المقدس. اقبلهم يا رب كما قبلت قربان هابيل وموسى وهارون. اقبل يا رب ذبيحة أولادي كما قبلت ذبيحة إبراهيم الذي قدم ابنه إسحاق، لأنك فديتنا بدمك الذكي الطاهر من أكل خطايا العالم كله.
4: مولاي الحاكم، أعداد كبيرة من الناس اللي واقفين وشافوا رفقة وولادها وهم بيتجلدوا، سمعوا صوت غريب من السماء أو رفقة في الحال لقيوها وقفت سليمة هي وولادها، والغريبة مفيش أي أثر لخدش في جسمهم. الأعداد الكبيرة أعلنوا إيمانهم بالمصلوب.
2: مارسيليوس، خد رفقة وولادها وكل اللي آمنوا بالمصلوب واربطوهم على المعاصر وعصروهم لحد ما تبان عظامهم، وحطوا مشاعل النار تحت أجسامهم، ولو ما رجعوش عن إيمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في أمرهم.
4: مولاي الحاكم، أعداد كبيرة من الناس اللي واقفين وشافوا رفقة وولادها وهم بيتجلدوا، سمعوا صوت غريب من السماء أو رفقة في الحال لقيوها وقفت سليمة هي وولادها، والغريبة مفيش أي أثر لخدش في جسمهم. الأعداد الكبيرة أعلنوا إيمانهم بالمصلوب.
2: مارسيليوس، خد رفقة وولادها وكل اللي آمنوا بالمصلوب واربطوهم على المعاصر وعصروهم لحد ما تبان عظامهم،

0: وحطوا مشاعل النار تحت أجسامهم، ولو ما رجعوش عن إيمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في أمرهم.
1: كل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. ده كلام ملك المجد في إنجيل متى. أكد أن المسيح المؤمن لازم يتمسك بالاعتراف الحسن للرب يسوع، ولا نرجع أو نتراجع عن الاعتراف ده مهما كانت الألام والعذابات والإهانات ومهما كان الترويع والاضطهاد. نتماسك، نظل على إيماننا، ولا ننكر مخلصنا الفادي يسوع الذي بذل نفسه وقبل الإهانة وقدم نفسه ذبيحة خلاص من أجل غفران خطايانا.
2: يا أخت رفقة، أنت إنسانة بارة قديسة، أنا سمعت كتير عن جهادك من أجل اسم الله، وإزاي يا ابنة المسيح اشتريتي ملكوت الله بعد ما بعتي كل ما يخص حياة الأرض الزائلة. اتربيتي وربيتي أولادك، وكان معاك زوجك المتنيح تربية مسيحية في خوف ومحبة ورحمة. ولما سمعتي عن بداية الاضطهاد تركتي كل أموال وأملاك العالم للجهاد والاعتراف الحسن باسم المسيح له المجد، وبكده اشتريتي ملكوت السماء الأبدي الذي لا يزول.
3: يا أبي القديس، كل أبناء المسيح وأنا أخطاهم وأضعفهم، كلنا أبناء الله بإيماننا تمام زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح.
4: برضو أنت يا عبدة المصلوب برضو بتتكلمي عن المصلوب تاني؟ لسوعة كرباج اللي لهلبت ظهرك امبارح ما خرستش لسانك الطويل الكافر ده؟ يا حراس شدوها واربطوها في العمود، عاوز ألون كرباجي بلون دمها، شدوها.
5: لا لا، سيبوا أمي، خدوني أنا بدلها.
6: لا سيبوها بلاش هي، اجلدوني أنا بدلها.
5: اجلدونا احنا أولادها الخمسة وسيبوا أمينا الغالية.
4: يا سلام، غالي والطلب رخيص. شدوا رفقة وولادها الخمسة على الأوتاد، وكل واحد منكم يسحب كرباجه وشرطوا ظهورهم، ولا استنوا يمكن يتراجعوا. ها يا رفقة، هتتحملي كرباجي ولا منظر الكرباج وهو نازل على ظهوره وبطن ولادك الغالين العزاز؟ هيقطع قلبك وترحمي نفسك وترحمي ولادك الحلوين دول، وتلعني المصلوب وصليبه وتسجدي لآلهتنا؟
3: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم.
5: حاشا لنا أن نفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.
7: نؤمن بالرب يسوع إلهنا ومخلصنا. نؤمن نؤمن.
4: هاتوهم وشدوهم على الأوتاد. أيوة كده، تفتخروا بالمصلوب يا أتباع المصلوب؟ خدوا خدوا خدوا.
6: رفقة يا أمي، الرب راعيني. رفقة يا أمي.

0: أرمانيوس، إحنا بعنا كل قيمة أرضية واشترينا ملكوت السماوات عملا بقول رب المجد يسوع المسيح. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها.
1: يا بنت الناس الأصلة ما تتعبنيش، أنا مريض. نفذي أوامر أنت وولادك. أنت يا رفقة ما تعرفيش أرمانيوس اللي واقف قدامك ده؟ أنا لما عيني بتحمر وخدودي بتزنهر وداني بتشد الفوق وترقص ولساني بتشقق وسناني بتسكسكسكسكسك ولفوق بيطططططط بيحصل إيه؟ اللي ما شفتهوش أنت وغيرك طول عمركم هتشوفوه على إيديا. اسمع الكلام احسن لك يا رفقة.
0: يا أرمانيوس، مكتوب لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم أمام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وترجع فتمزقكم. أنتم تركتم الله القدوس وعبدتم الذهب والفضة وسجدتم للحجارة المصنوعة بالأيدي.
1: يا أمي يا أمي، الست دي هتجنني. خدوهم خدوهم، اخلعوا سنانهم واربطوهم في المعاصر ودقوا المسامير في بطنهم واسطرهم واسحقوهم بكفوف الحديد لحد ما تغرق دماغهم عرض السجن اللي هترموهم فيه. يلا يلا من قدامي. انا كلب وخنزير؟ هو ولا من صيب كده؟ طيب يا رفقة طيب، خدوهم.
2: يا قديسة المسيح، أنت وأبنائك الخمسة، أنا رئيس الملائكة ميخائيل، ها أنا أكسر المعاسر التي عذبتم عليها وأرشمكم بعلامة الصليب المحيي، وقد أمر الرب يسوع المسيح أن أشفي جراحكم وأخفف أوجاعكم. سلام الرب معكم.
0: المجد لك يا إلهنا القدوس.
3: المجد لك يا رب.
0: المجد لله في الأعالي.
3: المجد ليك يا رب.
0: نشكرك يا رب المجد.
3: المجد ليك يا رب.
4: معجزة عظيمة،
5: معجزة عظيمة صنعها إلهك يا قديسة رفقة.
6: نؤمن بالرب يسوع المسيح،
5: نؤمن بصليبه المجيد.

0: هيك مش معقول. وكمان خليتوا المساجين اللي معاكم يأمنوا بالمصلوب.
1: بعد ما شاف وعينوا مجد الله اعترفوا بالله وأمنوا بيسوع الفادي الحبيب.
0: يا أمي يا أمي، ارجع ارجع يا رفقة اللي في دماغك انت وعيالك، اعمل معروف وإلا هشدد عذابكم. أنا اخترعت آلات تعذيب جهنمية، لا أنت ولا أولادك هتقدري تحتمليهم. اسمعي الكلام، اسمعي الكلام يا بنت الناس.
1: لو قضينا العمر كله في عذاب أشد من تعذيبك مش هنسجد لآلهتك النجسة. وخلي بالك يا أرمانيوس إن إلهنا بيقوينا ويعنا لحد ما نتغلب عليك وعلى آلهتك اللي لا بتسمع ولا بتتكلم ولا بتبصر.
0: خذوهم خذوهم خذوهم واربطوهم على سراي الحديد وولعوا النار تحتيهم لحد آخر الليل. عايز أشم ريحة لحمهم المشوي تعطر جو غرفة نومي عشان أنام واحلم على ريحة اللحم المشوي. يلا خذوهم من قدامي.
1: يا أولادي الأعزاء ما تخافوش، أعدائنا الأشرار لما هيشوفونا بنسبح إلهنا ونمجده هيتأكدوا من صدق إيماننا واعترفنا بحبيبنا يسوع. صلوا معايا يا أبنائي. نباركك يا ملك الملوك،
2: نباركك يا ملك الملوك
1: أيها الجالس عن يمين العظمة في الأعالي. يا رب أشكر لأنك خففت عن آلامنا الجسدية وجعلت النار المضطرمة تحت أسرة الحديد اللي ربطونا فيها جعلتها برد وسلام. نشكرك يا إلهنا.
3: لا تخافوا يا أصفياء المسيح، لقد أمر الرب برعد يعقبه أمطار غزيرة تطفئ النار المضطرمة والتي تلهب أجسادكم الطاهرة لتصبح بردا وسلاما. لا تنزعجوا يا قديسون.
4: وبأمر الرب المخلص انطفت النار، وقام أبناء رفقة الخمسة مع أمهم القديسة الطهرة، قاموا من فوق الأسرة الحديد بسلام. وناس كتير من اللي عينوا مجد الله أمنوا وأعلنوا إيمانهم بالله الثالوث المقدس. فأمر الوالي أرمانيوس بقطع رقابهم ونالوا إكليل الشهادة، وكان عددهم ما يقلش عن 20,000 شهيد قديس مؤمن برب المجد يسوع المسيح. وكان شهادتهم يوم أول توت المبارك.
0: أنا خلاص هتجنن. إزاي مش قادر على امرأة ضعيفة وعلى أولادها؟ يا حراس خدوهم وقطعوا أجسادهم إربا إربا، وبعدين غرقوهم في محلول الخل المخلوط بالجير الحي. خرافة كذب، مش ممكن اللي بسمعه ده، مش معقول. بتقولوا ايه؟ بتقولوا بعد ما قطعتم أجساد رفقة أو أولادها نزل ملاك وجمع أعضاء جسدهم ولزقها في موضعها وقاموا بسلام؟ خرافة مش ممكن، مش معقول. خدوهم خدوهم، خدوا رفقة أولادها الخمسة واصلبوهم منكسين 3 أيام بلياليهم، وإذا لم يموتوا حطوا في جوانبهم مشاعر نار وحطوهم في إناء مليان زيت وزفت وولعوا النار تحتيهم، ولعوا النار تحتيهم. خدهم من قدامي خدهم من قدامي خدهم من قدامي خدهم من قدامي.
4: وحاول جنود الشر ينفذوا أوامر والي الشر الشرس أرمانيوس. فإذا يا حبيبي بإناء الزيت والزفت ينقلب ويحرق كل اللي كانوا بيحاولوا يوقدوا النار، وخرجت القديسة رفقة وولادها، خرجوا بسلام من أتون النار. فاستحبوا من الوالي أرمانيوس للإسكندرية وتشاور مع الرؤساء، فاستقر رأيهم على قطع رقاب القديسة رفقة وأبنائها الخمسة وحرق أجسادهم ووضعها في قارب وتلقى في البحر.
1: اسمحوا لنا يا إخوتي نصلي لإلهنا قبل ما تنفذوا حكم الوالي.
5: اتفضلي.
1: نتضرع إليك يا إلهنا أن تساعدنا لنتمم هذه اللحظة القصيرة من حياتنا ثابتين على الإيمان، وتلهمنا الصبر إلى أن تعبر عنا هذه الكأس وننطلق إلى ديارك فرحين، لأن لك المجد والقوة والسجود والإكرام إلى الأبد. آمين. يا جنود نفذوا ما أمرتم به.
4: وفي اليوم السابع من شهر توت المبارك نالت القديسة الطاهرة العظيمة في الإيمان القديسة رفقة هي وأبناؤها الخمسة أغاث ويوحنا وبطرس وآمون وآمونا، نالوا إكليل شهادتهم بعد جهاد واعتراف حسن باسم رب المجد يسوع المسيح. وأشعل الجنود النار وألقوا بأجساد القديسين الستة فيها فلم تحترق، بل فاحت منها روائح ذكية، ووضعوا الأجساد في قارب وصاروا بها في البحر. فجاء صوت من السماء ينادي القديس يوليوس الأقفهسي أن يأخذ الأجساد ويحفظهم في بيته حتى ينتهي زمن الاضطهاد. واستطاع القديس يوليوس أن يحصل على الأجساد ويكفنها ويحفظها في بيته، وبعد انقضاء زمن الاضطهاد بنيت لهم بيعة فاخرة ببلدة نقرها بمدينة دمنهور. وبعد أن عم الخراب مدينة نقرها نقلت أجساد القديسين الشهيدة رفقة وأبنائها الخمسة إلى مدينة صنباط، ولا تزال أجسادهم المقدسة موجودة للآن بكنيسة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بمدينة صنباط، حيث حدثت وتحدث للآن معجزات عظيمة ببركة أجسادهم المقدسة. وتحتفل الكنيسة بعيد الست رفقة وأولادها الخمسة يوم 7 توت للشهداء الموافق 17 سبتمبر من كل عام. بركة صلوات هؤلاء القديسين الستة تشملنا جميعا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطباوي المكرم صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، ولربنا المجد الدائم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

الكتاب المقدس في حياة السيدة العذراء. السيدة العذراء مدرسة فضائل، والواحد بيحتار يتأمل في ايه او ياخد ايه من السيدة العذراء، لكن في حاجة كلنا محتاجين لها ونتعمق فيها اكتر واكتر، حاجة كلنا اكيد عايشين فيها بس كل واحد بيختلف عن التاني. السيدة العذراء عاشتها بعمق كامل. الكتاب المقدس في حياة السيدة العذراء.

في موضوع تاني ده محتاج لوقت طويل. السيدة العذراء في الكتاب المقدس، طبعا كلنا عارفين انه فيه رموز كتيرة واشارات ونبوات عن السيدة العذراء دي في الكتاب المقدس وفي العهد القديم ما اكثرها، ده موضوع مستقل. لكن احنا عايزين نتأمل في الكتاب المقدس في حياة السيدة العذراء وماذا نتعلم منها. السيدة العذراء رغم صغر سنها لكن واضح انها عاشت الكتاب المقدس بعمق، درسها كويس قوي وفهمة ماذا يطلب منها الله ونفذت كل وصاياه واستفادت من الكتاب المقدس في حياتها الروحية. لو نظرنا إلى أقسام الكتاب المقدس كما يفسره لنا الآباء سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد نجد السيدة العذراء عاشت الكتاب المقدس بالكامل في حياتها. الآباء بيقسمونا الكتاب المقدس لأربع أقسام: قسم تشريعي، قسم تعليمي، قسم تاريخي، قسم نبوي. في العهد القديم زي العهد الجديد، قسم التشريعي في العهد القديم أسفار موسى الخمس وإيه اللي الله بيطلبه من الإنسان، في العهد الجديد الأربع أناجيل، ده القسم التشريعي وشريعة السيد المسيح وماذا يجب على الإنسان المسيحي الحقيقي. القسم الثاني قسم التاريخي في العهد القديم تاريخ الآباء صموئيل الأول صموئيل الثاني الأخبار رعوس كل ده تاريخ الآباء والجدود وعلاقتهم مع الله. في العهد الجديد أعمال الآباء الرسل وامتداد ليهم سير الآباء القديسين والسنكسار، عشان كده الكنيسة بتقرأ السنكسار بعد أعمال الرسل وكأنه ده الجزء الثاني من أعمال الرسل. قسم الثالث قسم تعليمي اللي هو بيساعد الإنسان في حياته الروحية وكيف يسلك في الفضائل. في العهد القديم الأمثال والحكمة وكل باقي الأسفار حتى الأنبياء، في العهد الجديد الرسائل كلها بتاعت القديس بولس ورسائل يوحنا ورسالة يعقوب وكل الرسائل اللي فيها تعليم للإنسان إزاي يسلك مع الله. القسم الرابع قسم نبوي، الأنبياء في العهد القديم وقسم سفر الرؤية اللي بيقول للإنسان اللي يسلك في القسم الأول شريعة الله ويسلك بأمانة ويسلك حسب أجداده حسب القسم التاريخي ويستفيد من الكتاب المقدس في القسم التعليمي ويتحصل على الفضائل يستحق القسم الرابع القسم النبوي اللي هو الوعود بتاعة الله ويبقى هذا الإنسان منتظراه أورشليم الجديدة. لو بالمفهوم ده ومن خلال قراءتنا للكتاب المقدس نجد السيدة العذراء عاشت كل هذه الأقسام. قسم التشريع بيطلب منها الذبائح وإنها تختتن الطفل وتعيش حسب الله وبصلوات معينة، كانت عايشة كل هذه الحياة. أخبار الآباء هي خير من عرفتنا في الكتاب المقدس إنها عارفة تاريخ آبائها وأجدادها رغم إنها طفلة صغيرة عمرها ما يتعداش 15 سنة.
التعليمي عاشت بكل الفضائل، ده هي بنفسها الفضيلة، القداسة والعفة والطهارة وكل الفضائل اللي اتعلمها من السيدة العذراء. قسم النبوي كانت عايشاه ومنتظراه، عشان كده بتقول تبتهج نفسي بخلاص الرب، منتظرة الخلاص ومنتظرة وعود الله. إذن السيدة العذراء كانت عايشة في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس عايش فيها في كل حياتها. وفي العهد الجديد بيقول كده الكتاب المقدس عنها: أما مريم فكانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة به في قلبها. هو الكتاب المقدس، الكتاب المقدس بيشرح لنا وصايا الله، وبالذات في العهد الجديد كلمات السيد المسيح وحياته وكل اللي طلبه مننا. بيكمل لنا في سفر الأعمال بأعمال تلاميذه، وفي الرسائل بيوضحوا لنا كيف نسلك في الفضائل، وفي سفر الرؤيا بيشرح لنا المدينة المقدسة أورشليم السمائية. كل هذه السيدة العذراء عاشته وشفته مع المسيح، وتحتفظ بكل هذه في قلبها. يعني كده كأنه عاوز يقول ان الكتاب المقدس هو في قلب السيدة العذراء، وحياتها كلها من خلال الكتاب المقدس. السيدة العذراء كان ليها دور كبير قوي مع الانجيليين في تسجيل معلومات هامة عن السيد المسيح، لكن من اتضاعها لم تسمح للقديس لوقا وللقديس يوحنا بانه يذكروا صراحة مصدر هذه المعلومات. القديس لوقا بيقول: تتبعت بالتدقيق من الذين عاينوا الكلمة. مين اللي عاين الكلمة؟ هو الله منذ البدء أكثر من السيدة العذراء. أخذوا المعلومات عن ولادة الطفل يسوع منين؟ والهروب إلى مصر، وكل أحداث شباب المسيح. ممكن التلاميذ عاشوا معاه 3 سنين ونص، عاشوا كل عظاته وكل تعاليمه وكل حياته وكل المعجزات، لكن اللي قبل كده مصدرها الوحيد السيدة العذراء. فإذا السيدة العذراء لها دور قوي في الأناجيل الأربعة، ده بخلاف علاقتها في العهد القديم وحفظها له وفضائلها اللي كانت عايشة بيها. من خلال احترام السيدة العذراء للكتاب المقدس، للطقوس، للذبائح، من خلال فضائلها اللي بيعلمها الكتاب المقدس، تواضعها، قدستها، معرفتها بالكتاب المقدس، وده خاصة في التسبحة اللي سبحتها مع القديسة أليصابات في الإصحاح الأول في إنجيل لوقا: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأن القدير صنع بي عظائم اسمه قدوس على دهر الدهور، عدد إسرائيل فتاة. كل ده كلمات من الكتاب المقدس نفسه. الجزء ده كله تسبيحة حنة النبية، أو تشبهها تسبيحة حنة النبية في صموئيل الأول. فكأنه صلواتها وكلماتها كلها هي من الكتاب المقدس. وأعظم القديسين هو اللي يبقى كل كلماته، مش بس حياته وفضائله، ده يبقى كل كلماته تكون هي كلمات الكتاب المقدس. صلواته تبقى هي صلوات الكتاب المقدس. بتعلمنا الكنيسة كده، القداس اللي احنا بنصليه كل كلمة كلمة لو درسته هتلاقيه كل كلمة اذا ما كانتش هي نفس الكلمة لكن بنفس المعنى في الكتاب المقدس. بتعلمنا الكنيسة ان الكتاب المقدس هو
صلواتنا اللي نصليها لله. سيدة العذراء عاشت كل هذه الحياة، لو شفناها فلوقة فقالت مريم تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع أمته، هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، رحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه، صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي، رفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات، صرف الأغنياء فارغين، عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمته كما كلم آباءنا إبراهيم ونسبه إلى الأبد. مش بس انه تذبحتها من الكتاب المقدس من صموئيل الاول، ده عندها خلفية كبيرة عن احداث الكتاب المقدس، رحمته الى جيل الاجيال مع كل جيل، عندها تاريخ ابائها من اول ادم حتى اخر انبياء العهد القديم، وقد ايه رحمة الله واضحة وبينادوا بيها. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، دي مش بس جملة، دي تقصد بها تاريخ، تقصد بها تاريخ. أنزل الأعزاء عن الكراسي، رفع المتضعين، كلنا عارفين مين هم المتكبرين ومين هم المتضعين. سنحريب ملك أشور وكيف فعل بأولاد الله، ولكن أولاد الله ربنا أنقذهم عن يد أناس متضعين. من هم الأعزاء والودعاء، كلنا عارفين شاول وقد إيه كانت مكانته، لكن لأنه لم يكن أمينا مع الله، الله أعطى كل محبته للإنسان الوديع لداود. عارفة تاريخ أبائها، الشباعة وقياع ونبوخذ نصر وقد الكبرياء وصلوا، ولكن اللي كانوا محتاجين زي رعوث وابراهيم ابو الاباء، الله هو بنفسه اللي سدد كل احتياجاتهم. كل ده بتقوله في تذبحتها وعندها خلفية كبيرة عن الكتاب المقدس، عندها خلفية كبيرة عن الكتاب المقدس. ده احنا دلوقتي لما بنلاقي طفل، يعني مش بس طفل، ده لما يكون حتى عمره 20 سنة ويقول ان انا درست الكتاب المقدس وفهمت سفر من الاطفال، ما تتخلوش قد ايه بتبقى فرحة الكنيسة لما طفل بيبقى حافظ آية ولا حاجة، يبقى مش عارفين نعمل ايه علشان نشجعه ويحفظ آية تانية. السيدة العذراء وهي في السن ده كان عمرها 15 سنة، كلماتها من الكتاب المقدس، تسبيحتها من الكتاب المقدس، فكرها متعمق في الكتاب المقدس، عارفة تاريخ آبائها وأجدادها، وبتتكلم بثقة لأنها واثقة من الكتاب المقدس اللي بتؤمن به. تسبيحة دي في صموئيل الأول لو تحبوا نشوفها، هي نفس التسبيحة، هي نفس التسبيحة. صموئيل الأول الإصحاح الثاني من 1-10. فصلت حنة وقالت: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي، لأني قد ابتهجت بخلاصك. نفس الكلمات اللي قالتها السيدة العذراء: ليس قدوس مثل الرب، لأنه ليس غيرك، ليس صخرة مثل إلهنا، لا تكسر الكلام العالي المستعلي ولتبرح وقاحها من أفواكم، لأن الرب إله عليم وبه توزن الأعمال. قسي الجبابرة تحطمت، الضعفاء تمنطقوا. هو نفس المعنى اللي صلت به السيدة العذراء. الشباعة أجروا أنفسهم بالخبز، الجياع كفوا، حتى أن العاقر ولدت 7. يريد

يبقى صلواتنا وأيضا للخدام يبقى وعظاتهم وكلماتهم تكون كلها من الكتاب المقدس ووصايا الكتاب المقدس، وكون حياتنا كلها سالكة حسب وصايا الرب، ويبقى موضوع أمامنا. الكتاب المقدس هو مصدر كل قداسة. لو أي حد من القديسين تبحث عن مصدر القداسة عنده لازم هتلاقيها الكتاب المقدس. قديس الأنبا أبراهام معروف أنه محب للعطاء، لكن قبل ما يوصل لهذه المحبة ومن اللي وصلها له؟ الكتاب المقدس. ولولا قرايته في الكتاب المقدس المستمرة، وزي ما بيقول التاريخ أنه كان بيقرأ الكتاب المقدس كله ده كل 40 يوم يقراه مرة، يعني بمعدل 20 إصحاح من العهد القديم و10 إصحاحات من العهد الجديد، 30 إصحاح كده يخلص الكتاب المقدس مرة كل 40 يوم. ده وصل له وصايا ربنا انه يهتم بالفقراء ويهتم بالمساكين، يهتم بالصلاة، يهتم بالرعاية الأمينة. كل ده وصله للقداسة، وصله للقداسة. مفيش حد هيقدر يوصل للقداسة بدون الكتاب المقدس، بدون ما يكون لي حياة مع الكتاب المقدس، بدون ما يكون لي عمر مع الكتاب المقدس. مش ممكن يصل للقداسة بدون ما يفهم ربنا عاوز منه ايه. عشان كده القديسين أحبوا الكتاب المقدس. داود النبي رغم كل مشغولياته بيقول كده: أحببت وصاياك اليوم كله. هو لهجي اشتقت إلى خلاصك يا رب، وشريعتك هي لذتي. بماذا يقوم الشاب طريقه سوى بحفظ وصاياك؟ عشان أستفيد من الكتاب المقدس لازم أشوف ماذا يريد الله أن يقوله لي في الكتاب المقدس. من أول آية في العهد القديم حتى آخر آية في العهد الجديد ربنا عاوز يقول للإنسان أن أنا بدور على الإنسان. الإنسان أخطأ وبعد عني وأنا اللي بدور عليه. وآخر المطاف الله بنفسه تجسد وجاء لكي يقدم خلاصا للإنسان، ويقول له تعالى: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. كتاب مقدس مش عبء على الإنسان، مش بس ربنا غاوي يدي وصايا وما تعملش وأعمل وتعمل وما تعملش ونحس إن وصايا ربنا تقيلة قوي. مين اللي هيقدر ينفذ الوصايا دي؟ لا، ده ربنا بيطلب مننا حاجة صعبة. إزاي يطلب مننا أن نحب أعدائنا؟ أحب أعداء إزاي؟ إذا كان أنا أحيانا مش قادر أحب أحبائي، أعز الناس ليا محبتهم ما بتبقاش ثابتة، أحب أعداء إزاي؟ إزاي يطلب مني أن أعيش حياة طهارة كاملة في جو زي كده؟ أعيش بأمانة إزاي وكل الناس مش عايشة إلا بالخداع وبالسرقة وبعدم أمانة؟ إزاي يطلب مني أنا أعيش كده؟ الله من محبته بيدي وصاياه علشان انت ما تتهش، علشان انت ما تضيعش. وصاياه مش صعبه ابدا ابدا. ده الانسان العادي لما بيعمل اي حاجه او اي مصنع ينتج حاجه يحط شروط علشان الناس لما تستخدمها ما تسيئش استخدامها. يقول لك الآلة دي طاقتها كذا واستخدامها كذا ومش عاوز حد يشغلها أكتر من طاقته. فهل معقول الله اللي هو خلقك وعارف كل إمكانياتك يحملك بأكتر من طاقتك؟ مش ممكن، مش ممكن. ده هو اللي بيخاف علينا، لكن عارف إنه عندنا كمية الحب وعارف عندنا كمية العطاء
اللي

تقدر تنفذها فعلا وتعيش، فما تحسش انه صار ربنا ثقيله وربنا يعني شديد في طلباته. أبداً. ابدا. حتى العقوبات اللي بيحطها من محبه الله لينا، لو ابنك غلط وما كلمتهوش، هل دي محبه؟ لا، هتضيعه. لكن لانك بتحب ابنك هتقول له ده غلط، وذكررها تاني ما فيش مانع اشد معاه، ذكررها تالت ما فيش مانع انه اعاقبه اي عقاب كده بسيط عشان يبطل لغايه لما يبطل، لانك بتحب مش بتكرهه. لو بتكرهه مش هيهمك، يعمل اللي عاوز يعمله. فاذا وصايا الله عارف انه احنا هنقدر ننفذها، وطلبات الله كلها حتى اللي بنحس انها كانها عقوبه ده من محبه الله لنا. لو بهذا المفهوم الواحد بيقرا الكتاب المقدس هيقدر يبقى كل كلمه يقراها تثبت في قلبه، لان الله هو اللي بيدور عليك. الله هو اللي بيدور عليك. وصايا ربنا من اجل محبه الله لي، حتى شدته عليا من خوف عليا ومن محبته. الكتاب المقدس يعلن ان هو المخلص والفادي، عشان الانسان ما يتوهش بعيد ويدور على خلاص بعيد عن الله. فيه استناره لطريق الانسان، زي ما بيقول داود النبي: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فيه وصايا وتعاليم للانسان ازاي يعيش مع الله وازاي يعيش مع الاخرين، مع الاحباء، مع الاعداء، ازاي يتعامل مع الكبار، ازاي يتعامل مع الصغيرين، مع المرؤوسين، مع الرؤساء، الزوجة ازاي تتعامل مع الزوج، الزوج يتعامل ازاي مع الزوجة، مع الابناء، مع الاباء. كل ده مش ممكن هنلاقيه بثقة وبامانة الا في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يعطينا اطمئنان لكل انسان يدب الخوف في قلبه، سواء من مرض، من خوف من ناس اشرار، من خوف على ممتلكاته، من خوف على وظيفته، من خوف على اي حاجة. الكتاب المقدس هو اكبر مطمئن للانسان، وكل يوم يقول له الله لا تخف. ومش ممكن الانسان يصل الى قداسة كاملة الا اذا كان الكتاب المقدس هو دستوره في حياته. صحيح في ناس كتير بيشرحوا الفضائل، لكن بيشرحوها من خبرتهم للكتاب المقدس. انت لو استفدت بهذه الشروح بالاضافة لخبرتك الشخصية في الكتاب المقدس، لابد انك تصل الى الفضيلة الكاملة اللي بتتمناها. ابائنا علمونا انه عشان الواحد يستفيد من الكتاب المقدس في ثلاث انواع من الدراسة يقدر يستفيد منهم: دراسة سفر على حدة، يعني تقرأ رسالة من رسالة القديس بولس أو أي سفر من الأسفار، بس يكون معاه تفسير لازم عشان تقدر تفهم الرسالة دي موجهة لمين وبيتكلم عن إيه وإيه الموضوعات اللي بيتكلم عنها. لكن تقرأ كده بس، تفتح الكتاب المقدس وتطلع صفحة وتقرا اصحاحه وتقرا نص اصحاحه ورضيت ضميرك وتقفله وتيجي تاني يوم ما مش عارف انت وصلت فين الا لما تدور على الورقه اللي حطيتها او الصوره، لكن من نفسك تفتكر انت وصلت لايه وقريت ايه امبارح، يبقى ما استفدتش حاجه. صحيح قريت الكتاب المقدس في اي وقت بركه، لكن عشان تبقى البركه كامله لازم يكون في دراسه بعمق، في تفسير الكتاب انت تثق فيه وتطبقه على حياتك. او استفيد بدراسة موضوعية، زي مثلا اخذ موضوع عن المحبة واجيب الكتاب المقدس كله وفي كتب بتساعد على كده، واجيب لك الايات كلها واطلع كل الايات اللي في الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن المحبة، عن الاتضاع، عن الاحتمال، وكده تقدر تستفيد من الكتاب المقدس. او اسهل طريقه